أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين. تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسم

صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا لعبادك الصالحين في كل حين أبدا العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كلهن دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كاسر النظام الأحمال ومنشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من سعادك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، خفي إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقام إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه، تكبر ولا عدل ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآنا شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لدنا والمرسلين يا الله. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا يا الله. خص بالإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى فتة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجدى عن قلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين ساعة عظيم الحال تاج العابدين. ولاطمها أبا بكر إماما حباه إله جام مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسؤول علينا ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب واستدرك بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا أسألك أسبال سترة على القبائح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فابحو بعفوك ذنبي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا والي يا الله. أشكو إليك وأبكي من شمط ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشوة فات أشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي. قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكفال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي. يا خير كافي احلل علينا العوافي وليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله. وقد اتاك بعذري او بانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والافضال يا الله. وامنن عليه بتوبه واعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على عن ضرب الأمثال. جودك وبضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله. وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا

يا مجيب القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين. سلام.

للصالوات بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين رب اسقنا غيثا.

الشيطان لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذيين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين المزية بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري واضطراري.

بما قد حل قلبي واشتغالي يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، يا سريع الغوض غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يا زم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله، وبواج الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي يا الله، ولحسن الظن لازم يا الله، وانسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، حاجة في النفس أرفع قضيها يا خير قاضي يا الله، وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي يا الله، فالهنا والبسط حالي وشعاري وذذاري يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله، فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام الحركات والساكنات، نستغفر الله العظيم في كل خطرة هذه الأشياء مع المضاعفات، لنا ولأحباب أهل الدين ماضي أموات، لما علمنا وجهنا ولجميع الغافلات، ولحرام وندم وباح ومكروه وواجبات وماضيات ومقبلات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، ما تعلم وهب لنا كل الهبات، يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا للصالحات، وآتنا يا ربنا وأعطنا أحسن اليقين مع كمال العافية، دائم وأصلح ما فساد وارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية والنعم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الرائعة.

حين وصالحان عداد اللحظات والحمد لله كما يحب بعض النعمات تداخل قيام رضا نفسي ودارش ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم اللسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصون يا حليم لا يجال صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامنا يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت اعلم بها. اللهم اني اخاف منك واخاف ممن يخاف منك واخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغنفنا بكنفك الذي لا يرام فقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه شيء وامداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ذا عرشه وامداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم.

من شدة وجهت لك وجهتي عجل بقبض يا عظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد قيد الكائد وكل طاغ الماردين معاندي بحق سر طاسميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل.

إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة.

0: رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع

أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا

ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: مستقيم معتدل وفي الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حذر من الملائكة والأخوان أشهد عظمة من تجهون بين يديه إنما انتسب التصفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استووا الله أكبر الحمد لله كثيرا بسم الله

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

تنزيلا. واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا شأننا كله، وارحمنا برحمتك.

Dank u wel. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حينا ربنا للسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع ما أعطيتنا ولا راد ما أعطيتنا. اللهم إنا نعبدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

0: الله أكبرك الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا
0: الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

مرفوع على اللوح والقلم، صلى الله على شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى، صلى الله عليها بالقاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين، صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، تدخلوني بهما عليه من أوسع باب، تسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، تدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت
الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أن

الأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة

0: من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم

خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا.
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرا

بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد قد أحطنا بما لديه خبرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ملك فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: قال كثير من أهل العلم معنى يجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم الحق، الحق سبحانه وتعالى يحبهم ويحببهم إلى عباده، وهذا أكبر شيء وأكبر يعني غريمة. قالوا سيدي الحبيب محمد بن حسن جمن الليل قد يبيت يردد الآية هذه الليل كله يردد هذه الآية ويتأمل معناها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. في هذه الآية عاد تجهيد إن العمل، إن الله لا يضيع من أحسن عمله، من أتقن العمل، لأن المراد على الإحسان في جميع الأعمال كلها. إذا بتصلي 4 ركعات وبتخب عليها صلى لها ركعتين واتقنها بركوعها وسجودها وطمأنينتها على وهذا الركعتين، وخلي الأربع هذه وبتكون لك أفضل من الأربع ذي اللي تخب فيهن، ولا بل ربما إنك إذا ما اطمأنيت لا في ركوع ولا في سجود إن لا لهن ولا عليهن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بالآية قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني بيختبركم الحق سبحانه وتعالى، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عمل، قال لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان فسره النبي قال أن تعبد الله، لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الحق مقابلك هكذا. كيف لو كان لا أحد من صلحاء الأمة ولا والي قال لكم أرنا صلاتك، بتقوم بتصلي صلاة وبتطمئن في ركوعها وبتحضر فيها وبتجتهد في إحسانها بأحسن ما يكون عندك، وهذا لا مخلوق كماك. قال أن تعبد الله كأنك تراه في كل عبادة، ولا في صلاة، في ذكر وفي تلاوة، في جميع العبادات هذه تشهد أن الله سبحانه وتعالى يلاحظك ويراك حقيقة. هذا وإن كنت لا تعتقد أن الله، إذا ما قدرت أن تعبد الله كأنك ترى الحق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقل الحالات أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراك، وهذا واجب. إذا ما اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى يراك فقد كفرت. بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، جميع الأشياء تتقنها، إنه صلاة وإنه ذكر وإنه قراءة وإنه جميع في أمور دينك ودنياك. لكن كثير ما يقول لنا الحديثنا عبد الله بن عمر الشاطبي رضي الله عنه قال لما الناس امتثلوا هذه الآية في أمور دنياهم يتقنون لباساتهم ويتقنون بناهم ويتقنون أشياء الدنيا هذه ما يحبونها إنها تكون مخلخلة، بل يحبون ويجتهدون أن تكون على الوجه الحسن، هذا لا بأس به. لكن هذه الدنيا لا بتخرج منها، والآخرة ينبغي لك أن تحسنها. ومعنى إحسان الآخرة هو أن تتقن الأعمال وتكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن تراقب الحق سبحانه وتعالى في جميع الأمور كلها، حتى يعني تفوز بخيرات الدنيا والآخرة.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
2: رشفة من ذكر أعظمهم

0: ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة طش سحبي والحمد لله في البدء والتنا.
1: منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شؤون رسول الله مما جاء في كتاب الشمائل، ولا نزال في الفواكه التي ارتبطت برسول الله. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي أنه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، وهو بمعنى الأحاديث السابقة فيه التي يكسر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرارة هذا بذاك. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء بتحويل السند.

0: وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي صحيح الإمام مسلم. فيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، ولا يجدون الرطب إلى العام المقبل، لم تكن هناك ثلاجات تحفظ لهم هذه الفواكه في أي وقت أرادوه، ولم يكن هناك مجال لانتقال الفواكه من بقاع مختلفة مناخاتها، فلا يجدون الرطب إلا بعد عام، بخلاف زمننا حيث حفظ الله للناس الرطب بتيسير كما قلنا الثلاجات التي يمكنهم أن يتناولوا الرطب بواسطتها في أي وقت من العام. فكانوا رضي الله عنهم أول ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوات المباركة، اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. فما أبركه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أبركه على أهله، ما أبركه على صحبه، ما أبركه على أهل المدينة، ما أبركه على أهل الأرض، ما أبركه على أهل الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله إن إبراهيم عبدك ونبيك، عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، نوع من أنواع التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والافتقار. ثم يدعو بعد ذلك لمدينته المدينة المنورة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة المكرمة، بل ومثل ذلك. فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير الجزاء. ثم إن من كمال لطفه ورفقه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن يدعو يختار أصغر طفل يراه قريبا منه فيقدم له هذا الرطب، لأن الأطفال تتعلق قلوبهم بما يرون، فتقتضي رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وملاطفته ومؤانسته أن يقدم له مثل هذا لأجل إدخال السرور على قلبه. وبه لي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. قولها وعليه أجر من قثاء زغب، أجر جمع جر وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غير حيوان. فالمراد هنا القثاء كما هو مبين. والزغب صغار الريش أول ما يطلع شبه به ما على القثاء من الزغب. قولها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين أي بين يدي صلى الله عليه وآله وسلم حلية قدمت عليه من جهة البحرين فملأ يده صلى الله عليه وآله وسلم منها فأعطانيه إعطاؤه لها من الحلية مناسب لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية. وبه إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. وفي هذا بمعنى ما تقدم وفيه الملاطفة. تقدم في الحديث الذي قبلهما ملاطفة النبي وإعطاؤه هذا الرطب الذي بدأ وكان بداية لموسم الرطب لذلك الطفل وهنا يعطي هذه المرأة لأنه يناسبها الحلي. وهكذا كان أهل الفضل وأهل العلم يحبون إدخال السرور لا سيما على الأطفال لأنه قد ورد أن هناك أجر خاص لمفرح الصبيان. لذلك كان بعض أهل الفضل يخرج من بيته وقد ملأ جيوبه بأنواع من الحلوى والسكاكر التي تستهوي الأطفال فلا يرى طفلا من الأطفال إلا ويدخل الفرح والسرور عليهم بإعطائه ويتقرب إلى الله عز وجل بطلب الأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا للعمل بسنة رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
1: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر، ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف. بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. ورحب بالجميع، وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم.
1: الله يحفظكم،
0: جزاكم الله خير الحضور، جعل الله حقا على لسانكم.
1: آمين.
0: وشيخ سالم، نأخذ في أسئلة الإخوة المستمعين، وعندنا سائل يقول أنه رجل معه عمل في بيته، قال مثل البناء، يريد أن يعمل في بيته. كلم صاحب هذا الرجل أن يحضر له معلم لكي يعمل في هذا البيت. ذهب الصاحب وأتى بمعلم لكي يعمل، وجاء المعلم وبدأ العمل. ثم هذا الصاحب ذهب إلى المعلم وطلب منه مبلغ من المال مقابل أنه أتى به إلى هذا العمل. وكذلك هذا الصاحب هو سيأخذ مال من صاحب البيت، وعده أن يعطيه مال. هو يسأل الآن ويقول، هل يجوز لهذا الصاحب أن يذهب إلى المعلم ويطلب منه مال؟ قال علما أنه الأقرب سيكون هذا المعلم سيخصم هذا المال من صاحب البيت.
1: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب، ونسأل الله التوفيق إلى الصواب، لا يجوز للعامل هذا الذي كان وكيلا عن صاحب الدار في مجيء المعلم للعمل في الدار أن يأخذ من المعلم شيء، سواء كان هذا المبلغ سيضيفه على صاحب الدار أو حتى من قبل نفسه، لأنه هذا وكيل، والوكيل ليس له إلا ما أعطاه عن طيب نفس أو كان هناك اتفاق بين الموكل الذي هو صاحب الدار أو الوكيل. وأما كون الوكيل يذهب إلى، سواء كان متعلق بهذه المسألة أو مسألة غيرها، أن الوكيل يروح يذهب إلى من اشترى منه يقول أنا أريد هدية في مقابل أن جيت لعندك وخليتك تشتغل عندي أو نحو ذلك، فلا يستحقها الوكيل، لأنه الآن هذا عامل، وهدايا العمال غلول، وأي خصم يحصل أو أي هدية تأتي المفروض أن تكون للموكل لصاحب الحق، إنما هذا واسطة رسول فقط هو يبلغ رغبة هذا في العمل، وليس له أي شيء. فلو فرضنا حتى صاحب العمل ما أعطاه شيء، يعني الذي هو صاحب الدار ما أعطاه شيء، ليس له أن يذهب إلى العامل ويقول له أنا أريد للمعلم، يعني يقول له أنا أريد مقابل لأن جيت لعندك، أنت ما رحت لعند حد آخر، لأنه هذا تنزل منزلة الرشوة أنه يأتي إلى عنده، لأنه في المستقبل لن يذهب إلى حد آخر لو كان حتى أتقن منه سيأتي إلى هذا. لكن ما يشبه هذه الصورة هي جائزة، لو كان هو ابتداء يأتي إلى المعلم ويقول أنا بدور لك على زباين، فإذا جبت لك بالزباين أنا أريد على كل واحد مبلغ معين، فهذا جائز، لأنه الآن هذا بيعتبر جعالة، هو هذا أرسله. بينما لو كان لا، هو جاء عن الموكل وصار يعمل وكيل عند الموكل سواء كان بأجرة أو من دون أجرة، ليس له أي هدية من الجهة التي قاولها في هذا العمل، وإلا يعتبر هذا رشوة، وأي خصم كما قلنا هو يعود إلى الموكل وليس إلى الوكيل، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا أسئلة الأخوة المتابعين، وعندنا سائل يقول، هل يجوز لزوج ابنتي أن يدخل على زوجة والدي الثانية؟ زوجة الابن تدخل على، يدخل زوج الابن بنت يدخل على زوجة الوالد الثاني.
1: طبعا لا، ليس من المحارم لها. يعني هذا زوجة أبو زوجته،
0: زوج بنته،
1: تمام. هو الآن زوج البنت هذا بيدخل على زوجة أو أبو زوجته، فهذا غير جائز. هو محرم له أم، لأن هذه أم جاءت بالبنت، أما ذيك أخرى ما لها علاقة بها، فلا محرمية بينهم، وإنما حرام الدخول عليها، تعتبر منه أجنبية. زوجة الأب غير أم الزوجة، هذه تعتبر من الأجانب وليست من المحارم، لا محرمية بينهما، والله أعلم.
0: نعم، سأكمل أخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول: هل الذر والصفاصيف نجسات لو قتلت، لو قتلت في مكان الصلاة؟
1: هي حال حياتها، هي طاهرة. نعم. إن حملت نجاسة تكون متنجسة، ليست نجسة، هي طاهرة، لكن إذا ماتت تعتبر بأنها نجسة. نجسة. تمام. لعله يسأل عن قتلها ثم بعدين ما يخرج منها. أولا هي لو قتلها هي ذاتها صارت نجاسة، لو كان في مسجد يجب إخراجها حالا، وإذا أمكن قتلها بطريقة ما لا تكون بسحقها أجل لا تلوث المسجد. والسؤال بعد ذلك، هل ما يخرج منها يعتبر نجاسة ولا لا؟ قتل هذا الصرصور، قتله، هل يعتبر ما خرج منه هذا الماء يعتبر نجاسة؟ لا، لأنه هذا خرج منه حال حياته، لأنه أولا ضربة جاءت هو حي فخرج منه هذا شيء، بعد ذلك يموت، فإذا يعتبر هذا طاهر. لو خرج منه الأشياء السائلة هذه إذا تخرجت من الحشرات بعد موتها تعتبر نجاسة، لكن لما تخرج منها قبل موتها، لأنه هذا خرج بالضربة، ضربه بالشبشب فخرج منه هذا السائل، فهذا يعتبر طاهر. ولكن لو كان مسجد لا يفعل معه هكذا، يحمل بشيء مثل الكلينكس أو نحوه ويخرج خارج المسجد ثم يقتل خارج المسجد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن غسل الجنابة، ويقول: ما هي الكيفية والطريقة في غسل الجنابة الواجبة؟ وهل غسل الفرجين بنية مستقلة قبل الغسل يغسل، أو أنه تندرج في غسل الجنابة؟
1: تمام. الكيفية الواجبة هي غسل جميع البدن بنية، أنه ما هو كذا مجرد تعبد فقط، وإنما يقصد به غسل الجنابة أو غسل الجمعة لأجل تحصيل سنة الجمعة، وإلا ما يحصل فضل الجمعة. هو كان سؤاله عن الجنابة، فإذا كان سؤاله عن الجنابة لابد من نية، ولابد من استيعاب كل البدن حتى ما تحت الإبط ومعاطف الأذن والبدن كله والخصيتين وما حواليها، كل هذا لابد من وصول الماء إليه. ثم بعدين يقول: هل يجب نية مخصوصة لمحل سوأتين؟ لا، لا تكون هناك، لا تجب أن تكون نية، هي يكفي أن تكون نية واحدة لجميع البدن، ولكن هم قالوا أحسن أن تكون نية عند غسل الدبر، عند غسل الدبر وما حواليه، ينوي هنا رفع الجنابة عن هذا فقط، ثم بعد ذلك يكمل غسل جميع البدن، لأنه لو نوى رفع الجنابة عن كل البدن عند غسل السوأتين هو جائز، لكنه بيترتب عليه أنه لما مس ارتفع الآن حدث اليد، لأنها انغسلت مع السوأتين ومع الدبر اللي انغسلت، ثم بعدين لما لامس الدبر انتقض الوضوء، فصارت اليد هذه تحمل الحدث الأصغر. لأنه قد ارتفع عنها غسل الجنابة والحدث الأصغر، لأنه لما يكون غسل واجب الغسل الوضوء يندرج فيه ولا يحتاج إلى ترتيب ولا شيء، فلما غسل الدبر انغسلت اليد، فلما لمست اليد الدبر انتقض وضوء اليد، لأنه هذا قد ارتفع حدثها، باقي الوجه وباقي اليد الأخرى، اليد الأخرى وما تبقى من هذه اليد لا يعتبر حدث بعد فيه لأنه لم ينغسل. فإذا الخلاصة تكفي أن تكون نية واحدة، ولكن الأحسن أن ينوي بنية عند غسل الدبر، ثم بعدين نية عند بقية البدن، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك يسأل عن ما هو في النية، كذلك يسأل عن النية. قبل ما ناخذ السؤال ناخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضلوا.
2: اذا قال لزوجتي انت طالق تحصل طلقه واحده ولا ثلاث طلقات؟
0: واضح السؤال، معكم سؤال اخر. تسمعني اجابه ان شاء الله، تجيبون على هذا السؤال. لو قال نعم.
1: لو قال لزوجتي انت طالق بالثلاث، فهذا يعتبر طلاق ثلاث، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء بلفظ واحد يعني قالها أنت طالق مباشرة، أو قالها أنت طالق طالق طالق ويقصد تكرار الطلاق عليها، فهذا يقع طلاق ثلاث، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ويكاد أن يكون في هذا إجماع لولا مخالفة بعض التابعين وبعض الذين خالفوا في القرن الثامن. وإلا هذا هو المقرر والسائد عند كل العلماء وكل المذاهب، أن الطلاق سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة إذا أوقعه على زوجته فهو يعتبر طلاق ثلاث، لأنه لا يصح أن يقولها أنت طالق ثلاثا وبعدين يرجعوا واحدة، كيف ثلاثا صارت واحدة؟ ما يتأتى هذا، وإنما هو يقع ثلاث، وهذا الذي عليه الفتوى. وقد قالوا كما في فتاوى الشيخ سالم بكير بغيثان وغيرها من الفتاويات الأخرى، قالوا لو حكم الحاكم بخلاف هذا ينقض حكمه، لأنه هذا صار كالإجماع عليه بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ومن باب أولى إذا تعددت المجالس أنه يعتبر ثلاث طلقات وليس طلقة واحدة. لو حكم الحاكم قال لا بل هو طلقة، قالوا بأنه لا يعتد بقوله، نعم، ولا بحكمه. أيوه.
0: نعم، جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك هذا السائل في النية يقول أنه النية هذه هل هي واجبة، المعتمد فيها أنها واجبة أو لا؟
1: النية أيوه تعتبر هي الركنان عندنا، ركن هو النية وتعميم جميع البدن بالماء، فإذا هو ركن، ما إلا حتى شرط أرقى من الشرط، لا يتم الغسل إلا به، لو ما نوى الغسل الواجب الذي عليه ما حصل له الغسل.
0: جميل. أيوه. نعم. وكذلك يقول ما حكم شخص يعرف أن عليه غسل جنابة لكن يجهل كيفية نية الغسل، قال وله 10 سنين متزوج على هذه الطريقة؟
1: أيه. أولا هو آثم بتقصيري على ترك التعلم، ولأن هذا من الأساسيات، واختلفوا هل يعتبر بذلك فاسق مثل الفساق إذا مات يكون أول مصيره إلى النار إلى أن تأتي رحمة الله فيدخل بعد ذلك الجنة أو لا، يعني الأصل يصير كأنه الأصل فيه النار، لما أنه فاسق ارتكب الآن كبيرة، ما الكبيرة؟ هو ترك التعلم الواجب الذي عليه، ولا يصح أن يزوج ابنته حتى يتوب من ترك التعلم الواجب الذي عليه، وتقع مشاكل كبيرة من ترك التعلم منه، وكل بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، عمل شيء وإن وافق الصواب يعمله من غير ما هو مشترط فيه فإذا هذا أعماله مردود عليه، فهو آثم بتركه التعلم هذا لا خلاف في الإثم، إنما الخلاف هل يصير بهذا الإثم إلى مرتبة الكبيرة ويصير بذلك فاسق أو لا، هذا محل الخلاف بين العلماء. على كل حال هو الآن إذا كان يخل بشيء من
0: نستأذنكم في الوقوف عند هذه الإجابة ونأخذ الاتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في مهام باركة
0: أهلنا الجميع إن شاء الله. تفضل.
3: معي 5 أسئلة.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، إن المريض في شخص مريض،
0: تمام،
3: المريض هنا في شخص مريض،
0: أيوة،
3: وفضل أنه يتداول العلاج بسبب 4 أشياء. الشيء الأول قال الصبر، لا قصدي الشيء الأول قال أنه أسمحها أنه فرح بهذا المرض، أنه حق يفرح، هل يأتم أنه حق يفرح ولا يأتم حق فرحة. الشيء الثاني،
0: تمام،
3: الشيء الثاني هو قال الصبر، إنه بعض زيادة في الدرجات، قال من يصبر بعض زيادة في الدرجات،
0: تمام.
3: الشيء الثالث قال الشفاء، إنه قال الشافي الله سبحانه وتعالى الشافي، ولا تفعل شيء هذه الأدوية، وإنه قال والشوق إنه مشتاق لقى الله سبحانه وتعالى ودخول جنة، هذا شخص له هل يأتي أو لا؟
0: واضح السؤال. السؤال
3: الثاني إن في شخص من سنة 70 سنة، 70 سنة هو يحافظ على الصلاة والصيام والزكاة وأيضا يذهب إلى الحج والعمرة، لكن لا يدري هذين الشيئين. الشيء الأول هنا أن أعماله كلها سقطت. الشيء الأول هنا النميمة والغيبة. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني يستهزأ بالصلاة والصيام والزكاة وحتى أضاحي العيد. أضاحي العيد يستهزأ فيه. هذا شخص أعماله سقطت أو لا؟
0: واضح السؤال. ده سؤالك الثالث.
3: السؤال الثالث. أركان الصلاة، إن في شخص يعرف إن الفاتحة ركن في الصلاة، الفاتحة يعرفها، أما تسأل الطمأنينة هل هي ركن؟ لا يدري هل هي ركن أو لا. الطمأنينة هي ركن، لكن هذا الشخص لا يدري ولا لا يعرف واجبة الصلاة ولا سنة الصلاة. هذا الشخص هل نحكم عليه الفاسد أو لا؟
0: واضح.
3: السؤال الثالث.
0: واضح
3: السؤال. السؤال الرابع.
0: تفضل.
3: إن في كلام الناس يتكلمون، هذا كلام الناس هل هو صح أو مخطا؟ يتكلمون قالوا صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة والصورة قالوا المأموم لاش داعي يقرأ الفاتحة والصورة. اسم الإمام يقري الفاتحة والسورة وصلاة وأما صلاة فيها ثلاث ركعات أو أربع ركعات واجب على المأموم يقرأ الفاتحة. هل هذا الكلام صح أو مخطأ؟
0: واضح السؤال.
3: والسؤال الخامس
0: تفضل.
3: الميزان إن في شخص يغش في الميزان يبيع الفواكه ويغش في الميزان بعدين كان يحضر مجالس العلم بعدين بس أتاب يعني من دم أتاب وذهب عند الناس وسلم أعطاهم أو عوضهم اللي غشوا عوضهم لكن في ناس لا يعرفهم أصلا هنا لا يعرفهم وكيف يعطيهم حضرهم وهم لا يعرفهم كيف وصول إليهم وحصول.
0: واضح السؤال.
3: جزاكم الله خير.
0: اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم وقفتم عند سؤال الذي يسأل عن كيفية عن أن الذي ترك الذي كان فيها خلل في النية.
1: تمام. بالنسبة للخلل هذا إذا كان الخلل هو ترك بعض الغسل يعني بعض الأعضاء ما يغسلها عن جهالة فمعناه أنه يقضي صلوات كل العشر السنوات هذه الذي
0: هو يجهل كيفية نية الغسل.
1: وإذا كان الخلل هو بترك النية ففي مذاهب تحمله على هذا ونقول له ما مضى قد حمله مذهب الحنفية في هذا عدم وجوب النية في الغسل ولكن ما بعد ذلك انتبه لمستقبلك حتى تكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب ليس على بعض المذاهب يبطلها. فالصواب أن ينوي نية الغسل الواجب الذي عليها غسل الجنابة أو حيض لو كانت امرأة أو نفاس إذا كانت امرأة ويكفي فقط أن ينوي الغسل الواجب الذي عليها حتى ما عند لو كانت امرأة عليها جنابة عليها نفاس وعليها حيض فيكفيها أن تنوي الغسل الواجب واحد ويدخل كل هذا فيه والله أعلم.
0: نعم. وسؤاله الأخير يقول كذلك متعلق بغسل الجنابة ما هو الواجب في الأذن في غسل الأذن والأنف والأنف والقبل والدبر وهل فيهم ظاهر وباطن أم لا؟
1: أيوه هو بالنسبة للأذن هذا ينبغي الانتباه له لأن كثير من الناس قد يهمله أو يستعجل فيه فلا يبقى شيء أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة يعني لابد من إيصال المال إلى جميع البدن فإذا كان في معاطف الأذن بعض المكان ما وصله الماء فهذا يعتبر غسله غير صحيح ولو كان بعض الأماكن لا يستطيع أن يوصله الماء ما لوجود عذر فيه فيكون عليه أن يتيمم بعد الغسل يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطع إيصال الماء إليه. إذن الخلاصة أن لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن لا تجب مضمضة واستنشاق يعني داخل الفم والأنف لا يجب إيصال الماء لكن بالنسبة للفرج ما ظهر منه فقط يعني ما يظهر من جلوس المرأة على قدميها هذا الذي يصل الماء إليه ولا تبالغ المرأة في ذلك إذا كانت صائمة تدخل الماء بعد ذلك إلى الداخل في أدي إلى بطلان صومها وإنما يجعله وكذلك أيضا بالنسبة للدبر الدبر الظاهر منه فقط لا يغسل الماء ويبالغ بإدخال الماء إلى داخل الدبر لأنه لو كان صائما لأدى إلى بطلان الصوم وليس مطلوب شرعا حتى لو قال أنا بتورع ما هو صائم ويريد أن يبالغ في غسل الدبر حتى يدخل بعض الماء إلى الداخل فهنا الآن لم يفعل الصواب ولم يفعل السنة لأنه يكفي بغسل ظاهر الدبر ما ظهر من الدبر فقط بمعنى أنه لو مر أصبعه الأوسط عليه ما يدخل هذا الضبط أما بعد ذلك إذا أدخله ليس مطلوب منه إزالة ما بعد ذلك وخصوصا مع الصوم هذا بيؤدي إلى بطلان الصوم لو أدخل أصبعه في دبره زيادة عما هو مطلوب عليه من ظاهر الدبر. إذن بالنسبة للأذان فيها ظاهر وفيها باطن الباطن هو محل التعاطيف هذا الباطن والظاهر هو الذي ليس محل التعاطيف يجب عليه أن يصل الماء إلى الاثنين معا غير الباطن الذي هو داخل جوف الأذن داخل بحيث أنه بعد ما يصله الأصبع الصغير هذا ما يصل إليه فهذا بالنسبة للغسل ليس واجب إيصال الماء إليه. وبالنسبة للقبل الذكر هذا بالنسبة للرجل معروف وبالنسبة للمرأة قلنا يجب عليها إيصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدمها باطن ما بعد ذلك لا يجب بل يبطل الصوم لو كانت صائمة وأدخلته زيادة على ذلك. وبالنسبة للدبر نعم كذلك أيضا فيه ظاهر فقط هو الذي يجب غسله ما بعد الظاهر ليس غسله ويبطل الصوم لو وصل الماء إليه وإلى الداخل والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ أسئلة الأخ أبو أمين وسؤاله الأول وقد تكرر منه هذا السؤال وهو الرجل الذي رفض أن يتداول أن يتناول الدواء عنده أسباب. السبب الأول يقول أنه فرح بالمرض وهل يجوز له أن يفرح بالمرض والابتلاء أم لا؟ وكذلك قال الصبر ومقصود به أن يحصل على الثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك يقول أن الله هو الشافي
1: سبحانه
0: جل جلاله فلا يحتاج إلى هذه الأدوية، فما الحكم فيه؟
1: يقول هل هذا آثم وليس آثم؟
0: نعم.
1: كان يسألك
0: يأثم ولا يأثم؟
1: هذا يتبرك به، ليس آثم ولا لا، إذا كان بفعلا بهذه الأوصاف وصادق فيها. نعم. هذه ما يفعلها إلا الكبار، إلا العارفين بالله تبارك وتعالى. أما عامة الناس فمحلهم الضعف والصبر، وهذا الذي يتحمله الكبار، كما ذكرنا سابقا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الله العافية. على كل حال هو يكره إكراه المريض على تناول الدواء، لأنه قد يكون متوكلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وقد تداوى عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هذا تحقيقا للشريعة، وبينما بعض الصحابة ترك التداوي وقال أمرضنا الطبيب، يعني الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرضني، فهذه إنما هي أسباب، أنا لا أريد أن أتعاطى الأسباب وتوكل على الله. مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر ترك التداوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى، وهو سيد المتوكلين، وأيضا تشريعا للناس، وهو القدوة والأسوة الحسنة في جميع الأمور عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا الخلاصة السنة أن الإنسان يتداوى، وترك التداوي توكلا على الله من دون أنين ولا يتشكى، هذا معناه يكون متوكل، أنه بالفعل متوكل على الله، لا يشتكي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى خلقه. كل ما دخل عليه داخل، أنا البارح عندي وجع أتقلب في الفراش وكل بعد قليل، هذا ما هو متوكل، هذا مشتكي على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الكلام اللي نسمعه فقط ما عاد متحقق في كثير من عامة الناس، لكن لو وجد شخص بهذه الأوصاف فعلا كما يقول السائل، أنه يتلذذ صار الآن يتلذذ بالمرض حبا لله تبارك وتعالى وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، وكذلك أيضا يرى أنه رفع درجات عند الله، فنعم. هم حتى ذكر في بشرى الكريم أنه مرض ساعة أو نحو هذا، قال أفضل من عبادة 60 سنة، 60 سنة يعني في مقابل ساعة يتألم منها، فهذا معنى رفع درجات كبيرة. إذا كان يلاحظ هذا المعنى فهذا شيء كبير، يترك على ما هو عليه. ينصح فقط أولاده لا يريدون أن يغادرهم ويريدوا أن يبقوا عليه، فينصحونه بتناول الدواء، لكن لا يكرهون عليه، يعتون بالنصيحة فقط. يا أبوي من أجل تزداد طاعة في عند الله سبحانه وتعالى وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تداوى، يحثونه على الدواء، لا أنهم يكرهون عليه. نعم، والله أعلم، هذا جواب السؤال.
0: نعم. وسؤاله الثاني
1: بقي في شيء هذا عاد
0: هو الفرح والصبر، وفقط يقول أن الله هو الشافي فلا يحتاج.
1: تمام، صحيح، هو الشافي الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما هذه أسباب يتعاطاها، فلو قال شفاني المريض لا يكفر بذلك ولا حرمة عليه.

0: المشكلة هذا الثاني كل واحدة مصيبة والثاني أشد المصائب، لأنه الاستهزاء بالفعل إذا كان حصل استهزاء بأمور الشرع مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الأضحية هذا ردة وخروج من الإسلام، ولكنه ما يتحقق هذا إلا إذا كان عن يقين، إذا هو قال يخاف أن يكون قد صدر منه يتدارك مدام في العمر بقية ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو إن كان بالفعل قد صدر فالثواب الأعمال الصالحة كلها. هو النميمة والغيبة هذا ما بيحبطان يعني معناه حالا يعني يحبطانه الآن، إنما في الآخرة سيؤخذ من حسناته حتى تفنى، فهي ليست محبطة لأعمال الغيبة والنميمة، لكن الردة والعياذ بالله ولو لحظة ولو لحيظة أقل من ثانية نطق بكلمة جراء على الله وعلى رسوله أو على الدين كفر بها وخرج بها من الإسلام، وكل الأعمال الصالحة هذا الذي عملها بطلت، يبدأ العمل من جديد، الأعمال الصالحة من صفر والأعمال السيئة كما هي، يعني ما هو ليس حبط الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، لا، ليس كأنه عاد للإسلام من جديد، لا، عاد الإسلام من جديد بالنسبة للأعمال الصالحة، مش معه عمل صالح، حج وعمرة وزكاة وصيام وبكاء وقيام ليل وأشياء وأمر معروف ونهي عن منكر وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وشيء من هذا كثير، لكنه تكلم بكلمة أحبطت العمل، هذا كل الأعمال الصالحة راحت أدراج الرياح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكل ما عمله هو هباء منثور، وتبقى السيئات التي كان قد عملها من قبل في سيئات، فإذا مات على هذا الحال عدل رجع إلى الإسلام وندم على ما هو عليه ومات لا تزال سيئاته أكثر من حسناته فهو فاسق وإلى النار والعياذ بالله، ابتداء إلا أن تداركته رحمة الله لكونه عادي إلى الإسلام. فإذا الردة هذه تحبط ثواب الأعمال إن لم تتصل بالموت، بمعنى أنه أسلم قبل أن يموت أحبطت العمل دون أن يجب عليه إعادتها، لكن لو اتصلت الردة بالموت والعياذ بالله مات مرتدا أحبط ثواب الأعمال ونفس الأعمال، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة يعتبر ما صلى، قال يا رب أنا أصلا ما تركت الصلاة، لأنه يقال له أنت مت على غير الإسلام فصارت الصلاة هذه باطلة، ما عادها إلا فقط بلا ثواب، بلا باطلة، لأنه شرطه أن يموت على الإسلام فيعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى الأشياء كلها التي كانت قد وجبت وقد فعلها بالفعل، لكنها لأنه مات على الردة عذاب فوق العذاب، ليس عذاب ردة فقط، لأنه ما في عذاب إلا عند الله أكبر منه لو شاء والعياذ بالله، فعذاب الكفر وعذاب هذه الأشياء التي كان فعلها. يحذر الإنسان من هاتين الكلمتين، كلمة الطلاق وأعظم منها كلمة الكفر، ما يحدث نفسه بها ولا تقع الوسوس حتى ينطقها يوم من المبالغة في الوسوس التي عنده، يحفظ لسانه من هاتين الكلمتين خصوصا، كل ما عداهما يمكن التدارك فيه، لكن ذي ماشي تدارك فيها. نعم. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم، ونأخذ الاتصال من أستاذ عمر بسعيد، تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، حياك الله يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم، ونحن بصراحة نرتاح بهذا البرنامج، وفي هذه الأيام نحن الشهر يعني تعيش مع احتفالات زيارة الأستاذ بن عمر والشيخ فضل وجميع المناسبات الذي والعادات حقنا التي تقوم في الشهر سنويا، ونتمنى لكم ونتمنى لنا التوفيق السالم أول حول الوقف يا دكتور سالم، الوقف هذا رجلا ما شاء الله ربنا رزقه بالمال ولم يرزقه بالبنين في بداية الأمر، فقام وأخذ جزء من المال حقه وقفه لأعمال البر والإحسان، وكان في آخر وقته ربنا رزقه بالأولاد والبنات، هل يجوز تراجع عن الوقف هذاك لأولاده وبناته أو خلاص لوقفه وقفه؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني يا أخي يا سالم حول موضوع أيضا يتعلق بالوقف، عندنا مسجد في الحارة، والمسجد هذا بصراحة يعني فيه بعض الأدوات يعني مثل مشعبة وأدوات النيارة وأدوات الكهرباء وماسور وكراسي وده، هل يستعينون الحارة يعني الجيران بالأدوات الموقوفة داخل المسجد أو لا يجوز؟
1: واضح سؤال.
2: السؤال الآخر الحين تعرف أنت أجدادنا وأبانا وقفوا بيوت وأماكن يعني، ولكن الآن أهملت المساكن، هذا أصبحت خرابة يعني تلوي ريح الكلاب ويدخلون بها الذين يقومون بأعمال يغضب الله سبحانه وتعالى، والتكاكين كما تكثرت، من المسؤول؟ عمارتها وصيانتها، هل صاحب الوقف اللي وقفها هذا أو الذين وقفوا لهم؟
1: واضح.
2: السؤال الأخير،
1: فضل.
2: واحد ما شاء الله صاحب مال وأعمال، لقى مسجد وزين المسجد يعني زلقه يعني لقاله يعني أشياء كده، خلى ينظر فيه يصير الناظرين كده يعني زرقشه بالأدوات والأشياء ذو كلها، ولكن مع الأسف الشديد لحوالي المسجد الناس تعابة، يعني منهم المريض ومنهم التعبان، منهم أصحاب الفقراء ومساكين وأرامل وهكذا. فيعني كيف يعني هل يعني كيف يعني هذا هل يبني مسجد باعتبار كده ولا يحتاج لزغفرة ويصرف بعض الأموال هؤلاء؟ والله الأفضل يقوم بزخرفة المسجد هذا. وشكرا، جزاكم الله خير.
1: جزاكم الله خير كذا.
2: سالم للأسئلة كلها واضحة.
1: الأسئلة واضحة إن شاء الله. سمعنا
2: جزاكم الله خير.
1: نعم وياك. نعم نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين، وكذلك يسأل عن رجل يعني لا يدري بعض الأركان، أركان الصلاة أو بعض الشروط، ما يعرف هل هي أركان أو هي شروط أو هي ليست أركان. قال منها كذلك الطمانينة، لا يعرف هل هو ركن أو ليس ركن، لكن يصلي، ما حكم صلاته؟ هل يعتبر فاسق أو لا يعتبر؟
0: هو يعتبر مقصر أولا، ولكن إذا كان يعرف بأنها لو كان اعتقدها بأنها كلها أركان هذا ما يأثر، لكن المشكلة إذا اعتقد فرض سنة، لو اعتقد الطمأنينة سنة فهذا المؤثر، لكن على موجب كلامه هو لا قال ما يعرف حكمها، فهذا لا بأس، الأمر أسهل أسهل من الذي يعتقد فرض يرد سنة، وإن أتى به فتكون عبادته باطلة سواء كانت صلاة أو غيرها من بقية العبادات الأخرى. من شروط صحة العبادات أن لا يعتقدها فرضا سنة، فإذا اعتقدها فرضا سنة بطلت عبادته، إذن هذا عبادته صحيحة على موجب الظاهر، على موجب ما وضع في السؤال، إلا أنه مقصر وكان عليه أن يتعلم، هذه أساسيات في الدين، فلا يعذر الإنسان بمثل هذه الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. إذا يأتي الكفار يوم القيامة ما دخلوا الإيمان، ما دخلوا الإسلام، لماذا لم تدخلوا الإسلام؟ مشغولين يعني ما فكروا في الإسلام، ولا حتى هل عندكم شيء أبطل الإسلام؟ هل فكرتم الإسلام صحيح ولا لا؟ لا لا، نحن كنا مشغولين بأمور البيت وأمور ما نحتاجه في المعيشة، ما نحتاجه من أكل وشرب. قال الله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ما الذي جعلكم لا تبحثون في أمور الدين، سواء كان هذا أمور الدين فيما يتعلق بالعقائد أو بالأساسيات في هذا الدين؟ قال وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ما عندهم حجة يأتون بها يوم القيامة. فكذلك العاصي الذي ترك التعلم الواجبات الشرعية لو وجه له سؤال يوم القيامة لن يستطيع الجواب، يقول أنا كنت مشغول بماذا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من سالم بسدس، فضل أخي سالم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور.
3: يا شيخ أنا بالنسبة للعقد بين الشركة مؤسسة الكهرباء والماء، الكهرباء بين المواطن والمؤسسة يعني ما هي الخلل اللي يقوم به، الخلل اللي حادث بين المؤسسة يعني موقف، ما هو موقف الشرع يعني من العقود التي توقع بين المواطن والمؤسسة وهي خلت بما هو في العقد لا توفر الكهرباء للمواطن؟
1: واضح. سؤال معكم، سؤال آخر.
3: لا شكرا،
1: اسمعوني إجابات إن شاء الله. نعم كذلك عندنا سؤال من أبو أمين يقول أنه يسمعون هذا الكلام، وهو أنه إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر وكان الإمام يقرأ الفاتحة والسورة فعلى المأموم الآن لا يقرأ شيء ويستمع وينصت فقط لقراءة الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟
0: هو صحيح على بعض المذاهب لكنه ليس على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي لازم على المأموم أن يقرأ الفاتحة، إذا لم يقرأ الفاتحة أصلا صلاته باطلة، وكما جاء في الحديث كل صلاة ليس فيها لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج مردودة لا تقبل، فهي غير صحيحة. فإذا لابد من قراءة الماموم للفاتحة. في بعض المذاهب أخرى إذا كان يستمع لقراءة الإمام لا تجب عليه الفاتحة، لكن الأولى أن لا يأخذ بهذا، لأنه لو أخذ بهذا يعني في مذاهب أخرى تقول إلى بطلانه، ومتى الإنسان يأخذ بمذهب غير مذهبه إذا كان المذهب الآخر في احتياط؟ لو فرضنا على المذهب الشافعي يجوز، وعلى مذهب الآخرين لا يجوز. نقول هنا الآن ينبغي لك أن تأخذ بالمذهب الآخر احتياطا لتكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب، ما هو إلا إذا كان مذهبك أنت الذي تعتقده والذي كان عليه آباؤك وأجدادك من قبل، بتتركه الآن إلى مذهب آخر ليس هو الاحتياط في هذه المسألة، فتكون أنت الآن بتوقع خلل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن الخلاصة أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو صلاة جهرية، يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع قراءة الإمام، لا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة، فإذا وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، إذا لم يفعل ذلك فصلاته باطلة والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو سامي من تريم، تفضل أخي أبو سامي. أبو سامي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
4: مرحبا،
1: تفضل ضع سؤالك.
4: عندنا سؤال في صلاة الوتر إذا فاتتك بالليل هل يجوز تقضيها بالنهار؟
1: واضح السؤال، معك سؤال آخر؟
4: تصليها ركعة بالنهار ولا تصليها ركعتين؟
1: تمام، معك سؤال آخر؟
4: شكرا جزاك الله خير،
1: اسمعني جميع إن شاء الله. نعم، السؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه كان في شخص يغش في الميزان وبحضوره لمجالس العلم والوعب تاب إلى الله وأقبل على الله ورجع إلى الناس وأعطاهم وعوضهم عما أنقصهم من ميزان، لكن بعض الناس لا يعرفهم، فما الحكم ولا يستطيع أن يصل إليهم، ماذا يفعل في حقه؟
0: لأن يبحث عنهم حتى يعجز العجز التام عن الوصول إليهم، ما دام في إمكانية ولو بمشقة يمكنه الوصول إليهم واجب عليه أن يفعل، ولكن في كثير من الأحوال أنه ما يستطيع الوصول إليهم نهائيا للجهل بهم. فهنا الآن يتدارك السيئة بحسنات، أن الحسنات يذهبن السيئات، يقوم يعمل شيء من الحسنات، يعني مقدار هذا المال الذي يرى للناس أنه يصرفه في المصارف العامة، في المصالح العامة يصرف هذا المال، وإذا لم توجد مصالح عامة يصرفه على الفقراء والمساكين، فوق هذا عدو ما يبرأ، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه يوم القيامة حقوق الناس. لا يزال هذا الشخص في خطر أنه سيوقف يوم القيامة ويأتي الأشخاص هؤلاء يطالبونهم بالفرقية، لأن الواحد يوم القيامة ما يتنازل عن حق، بغى حاجة بس أنك أخذتها عليه، لو أخذت على واحد سواك، شوفوا يوم القيامة اليوم في الدنيا متساهل حتى بأكبر منه، لكن يوم القيامة يدور بغى حسنة من ذا حسنة من ذا، بغى سيئة يحملونها عنه، فسواك غصبته عليه، فإذا بتحصله يوم القيامة قدامك يطالبك، فهذا الإنسان سيأتوه الناس هؤلاء الذين هو قد غشهم في الميزان سيأتونه، إلا أنه من الآن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه خصومة هؤلاء الناس، معاد يراهم والعاتي أبدا، يرضيهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إليهم، وإلا بيجيهم بيطالبونه بعدين يرضيهم الله أو لا يرضيهم الله أو بيأخذون من حسناته، لأنه المشكلة هذه حقوق الناس التوبة منها ليس سهل، حتى تبرأ الذمة لابد من إرجاع حق الناس، لو كان بينك وبين الله المعاملة هذا غش هو أيضا حرام، حق لله تبارك وتعالى حرمة الغش في الميزان، لكنه تبت إلى الله والحمد لله ربك كريم وحقه مبني على المسامحة، لكن حق الناس هذا مبني على المشاحة والمطالبة، فتيقن بأنهم بيجونك يوم القيامة، فاستعد أنت من الآن بالحسنات التي تجهزها لأجل أن ترضيهم، أو تسأل الله سبحانه وتعالى وتلح عليه أن يتحمل عنك تبعات الناس، حتى ما يأتون لك أصلا مباشرة يرضيهم الله سبحانه وتعالى من فضله ويتنازلون عن الحق الذي لهم عليك، فتأتي يوم القيامة كأنه ما حد عليك لأحد، وإلا في العصر الأول أنك بتجيب يطالبونك ثم بعدين تعطي من حسناتك، ما عندك من الحسنات بيعطونك من السيئات والعياذ بالله.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سلام، تفضل.
5: عندنا سؤال حول دخول الأطفال المساجد، ما حكم دخول الأطفال المساجد وخصوصا أصحاب الحفاضات، يعني دخل لك طفل محفض ويخليه عاد يصلي في الصف الأول
1: واضح السؤال
5: ويتفاخرون بدخول الأطفال، هل هذا أيضا ما حكمه؟
1: واضح السؤال.
5: في ثاني هناك يعني في أخطاء في الصلوات تحصل، نرجو من المتحدثين أن يتطرقوا إليها دائما، يعني مثلا زي ما يجي إمامه مثلا بيصلي يحصل الإمام في السجود يفرض سيدة واحدة بس بدل ما يفرض على السجود توسعين، وكثير من هذه الأخطاء تحصل في الصلوات، نرجو من المتحدثين أنهم يتطرقون فيها في في في حقهم من الحديث أو في الجلسات
1: إن شاء الله. سمعني إجابات إن شاء الله. أنتم كذلك. نعم، نأخذ أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص لم يرزق بأولاد فعنده أموال فوقفها، أوقف بعض الأموال، لكن ثم في آخر عمره رزقه الله بالأولاد، فيقول الآن هل يجوز لي أن أتراجع عن ذلك الوقف لأنه يريده لأولاده أم لا؟
0: في الآية الكريمة يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ربما هو بسبب الوقف هذا تفضل الله سبحانه وتعالى وأعطاه الأولاد، فبعد أن يتفضل الله تعالى عليه بالأولاد يريد أن ينسحب من فضل الله تبارك وتعالى، هو تفضل الله عليك بالوقف وتفضل الله عليك بالأولاد. على كل الأحوال لا يجوز التراجع في الوقف، الوقف وهي أصلا هكذا شان العقود، عقد شيء حصل أنه ما يصح التراجع فيه، وكذلك أيضا الوقف، هذا الوقف يكون وقف إلى يوم الدين، مدة ما هو باقي ذلك الشيء أو إلى قيام الساعة ما يمكن التراجع فيه، والله أعلم.
1: نعم، وسؤاله الآخر يسأل عن بعض أدوات المسجد مثل المشعبة مثل الحصور مما يتعلق بالمسجد، قال هل يجوز للجيران أن يأخذوها ويستعينوا بها في قضاء حاجاتهم الخاصة أم لا؟
0: أيوة، المسجد هذا ينزل منزلة اليتيم، فأموره كلها مبنية على الاحتياط، لا يجوز لنا أن ننتفع من شيء حق المسجد ما مملوك للمسجد أو وقف على المسجد أبدا إلا بإذن الناظر، إذا كانت المصلحة فيه بإيجار يعني بأجرة، يعني لا نحن محتاجين جيران عندنا المسجد، إذا احتاج نحن نستعد ونجيب المشاعب الذي معنا ونقوم في خدمة المسجد، الآن نحن جيرانه، الجار مع جاره، المسجد يعني لا نحن احتجنا منه هذه المشعبة سلم محتاجينها إلى عندنا إلى البيت، ما يجوز. طيب نحن ما جبنا مشاعب لما كان المسجد يحتاج، وإن كان هذا شيء وهذا شيء، فلا يجوز لهم أن يستعينوا بشيء من هذا إلا عبر الرجوع إلى الناظر، وكان الناظر يرى المصلحة في تأجيرها، قال لا هي هذه نظيفة لكن لو أعطيناهم إياه إجارة مقابل 1000 ريال بيجيبونها بعدين ملوثة أو بيجيبونها مكسورة، بنخسر فوق الذي كسبنا، فإذا لا يجوز له. الناظر يدور حيث دارت مصلحة المسجد، إذا كانت مصلحة المسجد في إعطاهم المشعبة مصلحة المسجد الظاهرة، قال نعم الجيران هذا إذا أعطيناهم بيجون بعدين بيخدمون إذا في مولد ولا في مناسبة، لا هذه ما ينظر إليها، نحن ننظر الآن في المصلحة الظاهرة الدنيوية، مصلحة المسجد الدنيوية أنه في إعطائهم للمشعبة هذه بنكسب من وراها فلوس إيجار كل يوم مثلا 1000 ريال بدل ما نخليها، فنقول إذا كانت المصلحة المسجد في ذلك نعم، لكن لا، لو كانوا لو أعطيناهم إياه بيجيبونها ملوثة أو بيجيبونها مكسورة أو نحوها فلا توجد مصلحة، فإذا لا يجوز للناظر أن يأخذ. إذا الخلاصة أنه لا يجوز أن يأخذونها هكذا تبرعا، ولا يجوز أن يأخذونها من دون رجوع إلى الناظر، ولا يجوز أن يأخذوها إلا في حال واحد وهو بإذن الناظر وكانت مصلحة المسجد في ذلك وكان بمقابل ليس تطوعا، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال للأستاذ عمر بسعيدة كذلك، السؤال الثالث متعلق بالأوقاف، ويقول أن الأوقاف الماضية المهملة التي اندثرت وصارت خرابات، هنا عمارة هذه الأوقاف هل هو واجب على الواقف الذي وقفها أو على الموقوفة له؟
0: تمام، قبل أن نجيب على السؤال نأخذ حاجة بسيطة مقدمة، يرى بعض الناس الآن في زماننا هذا يرون أن الوقف الذري هذا وقف على ذرية البيت أو نحوها هذا مما عطل لهم الانتفاع بالبيوت، ولو خلاها إرث لكانوا قد انتفعوا بها، وهذا قد لا يكون صواب. هذا الآن لما أنه وقفها صارت الآن لا تباع، تسلسلت من عبر جيل وراء جيل وراء جيل إلى هذا الزمن، بينما لو بقية الأموال الأخرى قد ضاعت وتلاشت لأنها ليست وقف، فالوقف هذا لسبب للبقاء وليس سبب للضياع، الضياع اللي ضاعت الأموال تحصل شخص له معه ملايين فوقف بيت على ذريته ومعه أموال أخرى، الأموال الأخرى قد تلاشت فينها معاد لها ذكر، لكن هذا الوقف تسلسل ومن جيل إلى جيل إلى هذا الزمن، هذا الأمر الأول. فإذن الأوقاف هي سبب للوجود وللبقاء وليس للضياع، وهو الصدقة هي التي جاء فيها صدقة جارية في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذكر منها الصدقة الجارية، الصدقة الجارية قالوا المراد بها الوقف، لأنه ما عداها يمكن أن يضيع لأنه يجوز التصرف فيه، لكن الوقف هذا لا يباع أبدا ولا يبدل نبدله بشيء آخر، فلذا يبقى. وهذه الأوقاف التي عندنا في تريم سبب بقاؤها هي كونها وقف، وأنهم شافعية لا يقولون بتغيير الوقف ولا بإبداله بغيره سواء وجدت المصلحة ولا، فبقيت. لو كانت يقولون بأنه يجوز إبدال الوقف لضاعت كثير، لأنه كثير من النظار قد يتساهلون في الأمر، ليس عن خيانة إلا بس عن تساهل، يرون أن إبدال هذا الوقف بغيره فهو أحسن، لو فأدى إلى ضياع كثير من الأوقاف. لكن لما أنها لا يجوز صارت وبقيت إلى اليوم والليلة، لا يزال أصحاب القبور يتغذون منها بالأجر، ولا يزال أهل الدنيا ينتفعون منها. على كل حال هذه الأوقاف إذا تهدمت أن يكون عمارتها إذا وجدت من نفس الغلة، والذي يقوم وهذا ليس هو الواقف إلا إن كان ناظرا، وإنما الذي يقوم بهذا هو الناظر المشروط له النظارة حال الوقف. لما تلفظ هذا شرط النظارة لمن؟ إذا شرطها لنفسه ولأولاده من بعده فهم الذين يتولون هذا الوقف، أو شرطها لأي أحد، فهذا الذي يتولى هذا الوقف ويقوم بعمارته، وأن عمارة الوقف أولى من إعطاء الموقوف عليهم. إذا قارب الوقف على التهدم فنحن نقوم بعمارته ونؤجره، حتى نقول لشخص مثلا هذا المكان هو يأتي ناظر الوقف، إما الناظر الخاص وهذا الذي ذكره الناظر ذكره الواقف حال الوقف، أو الناظر العام وهي الدولة، إذا لم يكن هناك ناظر خاص نرجع إلى الدولة التي هي ممثلة في وزارة الأوقاف على ما نعرف. تقوم وزارة الأوقاف بإنشاء هذا الوقف، يعني بإحيائه من جديد، يعطونه شخص قادر على إحياء مقابل أجرة معينة معجلة من الآن، أنه هذا المكان بنأجرك إياه مدة 10 سنوات في مقابل مبلغ كذا وكذا، لازم تكون الأجرة معينة مبلغ كذا كذا، تقوم أنت ببناء هذا بهذا المبلغ، فحينئذ تكون عاد الوقف إلى موضعه وانتفع منه هذا الأشخاص، والفترة هذه كلها نعود بها على نفس الوقف. بعد ما تنتهي المدة نعطي بعد ذلك الموقوف عليهم، فمصلحة الوقف أولا، عمارة الوقف مقدمة على مصلحة الموقوف عليهم، والموقوف عليهم ما لهم دخل في الوقف هذا في إدارته، إنما الذي يقوم بإدارة الوقف هو الناظر الخاص الذي هو ذكر حال الوقف، أو الناظر العام الذي هي الدولة كما قلنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد.
6: ألو.
1: مرحبا تفضلوا.
6: أسمعك.
1: تفضل أسمعك.
6: السؤال هو يعني مثلا هذا الورق ذينا فيه إن اسم الله، يعني مثلا فيه نسام عبد الله محمد عبد الرحمن
1: نعم،
6: الورق هذا يعني كيف الأفضل يعني تحدث من هذا الشيء كذا، يعني ما تقول فداد أو شيء أو تحرقهن يعني، أو تطرحهن في مكان كذا أو كيف، يعني يات الأفضل هو تمسحهن أو تحرقهن، ويعني إذا حرقتني يعني كيف الرمادات تحفظه أو يعني
1: تسبينه،
6: أو يعني كيف هذا
1: الزبا نتسأل أي واضح. سؤال معكم، سؤال آخر؟
6: لا شكرا، جزاكم الله خير،
1: تسمعوني جميعا إن شاء الله. نعم، وكذلك السؤال الأخير للأستاذ عمر بسعيدة كان يسأل عن من عمر مسجدا وحسنه ووضع فيه بعض الأمور التحسينية الزائدة، لكن في المقابل يوجد هناك من هم حوالي المسجد، من هم محتاجين للمال سواء كانوا أيتام أو أرامل أو مرضى، هو أنا كأنه يسأل ما هو الأولى، ما هو الأفضل، صرف المال لتزيين وتحسين المسجد أو لمن يحتاجه من المسلمين؟
0: تمام، أولا نتكلم على تزييق المسجد وتحسينه، هذا مكروه مذموم إذا كان بالداخل، إذا كان بيضع هذا الزخرفة داخل المسجد، لأن من شأن هذا أن تلهو المصلي، والمطلوب في الصلاة لا يكون أمامه تصاوير ولا زخرفة ولا شيء من شأن أن يلهي المصلي. نجعل الزخرفة للمسجد، هو قال لأجل تعظيم المسجد، إذن خلوه خارج المسجد، تكون لما يأتي الشخص يرى المسجد بهذا الجمال ويدل على تعظيم المسجد وعلى أن المساجد لها مكانة عند المسلمين، هذا مقصد حسن، لكن تكون الزخرفة خارج المسجد. لكن المشكلة أننا أصبنا بأن تكون الزخرفة داخل المساجد.
1: نعم،
0: قل أن تجد مسجد إن ما كان هو بجدرانه هو بالأعمدة، إن ما كان بالأعمدة هو بالسجاد، بتحس المسجد هكذا خالي من الزخرفة قليل. ما نقول ماشي لكنه قليل، وينبغي لنا هذا المطلوب داخل المسجد، ما حتى حاجة حتى خط واحد زخرفة ما نضعه، الزخرفة نخليها خارج المسجد تجرب الناس وتعطي المنظر والتعظيم للمساجد. وسؤاله ليس عن هذا على ما يبدو، أنه كان سؤاله كيف يبني مسجد وجعل أشياء فيه زائدة مع وجود جيران وأقارب ربما حتى له هم في أكثر حاجة له. هو لا ينظر للمسألة هكذا من جوانبها، وإنما ينظر ما هو الأرض لله تبارك وتعالى، وذلك يكون عندنا ما هو الأشد حاجة. إذا كان هؤلاء الناس هم مضطرون فإعطائهم أولى من بناء المسجد، فقال اللقمة في بطن جائع أفضل من بناء جامع. هذا متى؟ هذا إذا كانت المسألة وصلت لحد الضرورة. ولكن لو فرضنا أنه هذا المكان ماشي مسجد، وبالتالي يتساهل الناس عن الوصول إلى هذا المكان وإقامة الجماعة، فتعطلت الجماعة والجماعة فرض كفاية، فيجب عليهم أن يظهروها بحيث يظهر الشعار في القرية أو البلدة التي هم فيها، فيكون الآن بناء المسجد هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن يبقى بعد ذلك أن الزخرفة هذه لا حاجة له داخل المسجد، هي مكروه ما يفعلها أبدا، أحسن يتركها أساسا ولا يعطيها لا فقير ولا مسكين، ولا يعمل الزخرفة إذا كانت داخل المسجد. إذا كانت خارج المسجد فهي إذا كانت لأجل تعظيم المسجد وتعظيم شعائر الله فهذه قربة، يلاحظ بعد ذلك أيهم الأولى حاجة المحتاجين. فأكثر الأحوال أن المحتاجين هم أكثر قربة عند الله سبحانه وتعالى من أشياء الزائدة هذه الزخرفة. وليست الزخرفة معناه أن ما لها فائدة أبدا، كما قلنا أن فائدتها تعظيم شعائر الله، وخصوصا هذا في البلاد التي فيها أديان أخرى، يعني في ناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فيجعلون في معابدهم زخرفة، وتصير بعدين مساجد المسلمين أقل منظر من تلك. فهم الآن لو أرادوا أن يعظموها لأجل أن يزيدوا على أولئك هذه نية صالحة، فالمدار على وجود النية وعلى ما هو الأشد حاجة. الأشد حاجة أفضل عند الله، ما هو الذي هو أشد حاجة؟ الفقراء والمساكين المحتاجين أو تشييد المساجد وزخرفتها خارج المسجد؟ والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ سؤال سالم بسدس، وسالم يسأل عن العقد الذي يكون بين المواطن وبين مثلا مؤسسة الكهرباء، قال إذا خلت مؤسسة الكهرباء بهذا العقد كأن انطفأت الكهرباء، ما الحكم؟ وكذلك كيف يتصرف المواطن هذا، لأن بعضهم كذلك يخل هو بالعقد من ناحيته، هي أخلت بالعقد فهو يخل بالعقد فلا يدفع مثلا أو شيء، ما كيف يتصرف في هذا؟
0: بنتكلم على هذا الجانب الآن الذي يكونه ما هو أصل العقد، هذا يحتاج إلى تفصيل، أو نقول بأنه ماشي تحت الرضا، يعني توافق بين الطرفين، ولا لابد من الرجوع إلى صيغة العقد، كيف العقد الذي بينهم فيها. هو بالنسبة لمؤسسة الكهرباء والدولة بعمومها، هم يذكرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يضغطون به على أنفسهم لأجل راحة الناس، وخصوصا إذا كان كبير في الدار ما يستطيع الخروج إلى خارج البيت يتنزه ويبعد الحر عنه، أو صغير سن أطفال في سن الرضاع يتقلبون بالصياح كل ليلة لأجل الحر، على الأقل في هذه الشهرين شهر 6 وإلى نهاية شهر 7 يضغطون على أنفسهم ويكلفون الدولة فوق طاقتها لأجل هذا في هذين الشهرين، ومع ذلك يمشون على ترتيبهم بما أقدرهم الله سبحانه وتعالى، ودائما ينحازون إلى مصلحة المواطن ليس إلى مصلحة الشخصية ولا إلى مصلحة من هو أعلى منهم، على الأقل لأجل هذا الحديث. ما تكلمنا على حلال ولا حرام إلا على هذا، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وأنت محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا وأيضا في الآخرة، وأعظم في الآخرة. إذا أنت تسهلت في رحمة الناس ما عندك أهم شيء، أنت في الدولة عندك ما يكفيك ولا تحتاج لهذه الأمور، فما شعرت بحاجة المسلمين إلى الكهرباء، فأنت يوم القيامة بتصل إلى قبر حتى لو كنت من الصالحين والأخيار، مقابل الرحمة التي فاتت شيء كان بيجي لك لو عندك الرحمة، الآن تأخر هذا الشيء بإيمان يوم القيامة بعدين، وتبقى في قبرك مضيق عليك من هذا الشيء الذي كنت ترغب فيه وتحب أن يصل إليك بسبب أنك ما رحمت الناس، وأنت قادر على ذلك مهما استطاع، صوت مع صوت مع صوت يستطيع الوصول إليه، لكن كل واحد يترك هذا الأمر مع قادر إبلاغه إلى من هو أعلى. فإذا كان هذا الموظف الذي في الكهرباء يرفعه إلى مسؤوله، والمسؤول يرفع إلى من فوق، يصل بعد ذلك لما بيدهم القرار، على الأقل في وقت ضغط الحر الشديد شهر 6 وشهر 7 ويمكن حتى إلى منتصف 8، هذا يكون الدولة تتحمل فوق الأشياء التي تحملتها كلفة، فيكون عندها الرحمة، فيكون هذا سبب حتى للرحمة في الدنيا، فيحسن الله سبحانه وتعالى حال الوطن، ويصير بعدين انتقلنا من كل مرة نحن مستدينين وإلا هذا، فإذا به الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا لأننا رحمنا، فرحمنا الله سبحانه وتعالى فجاء، لكن لا نحن نقنط، فيقنط الله علينا. كل سنة تكون أخس من السنة التي مضت، وكل سنة يتشكى منها المسؤولين فضلا عن الموظفين. فربما لابد من النظر في هذا الموضوع. الجانب الثاني من جهة المواطن، إذا كان قصر في أداء دفع الذي عليه طالما انتفع بكهرباء وأخذها، فإذا هو محاسب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست حق الرئيس وليست حق الموظفين في الدولة، وإنما هذا حق ملك عام للمسلمين كلهم. هذا حق الآن انتفعت بمال عام، فانتفاعك بمال عام لابد أن يكون له مقابل. إذا ما فعلت الناس بيجون بيطالبونك يوم القيامة بهذا الحق. ما بيكون واحد، ما بيجي الرئيس واحد فقط وبيطالبك، وإنما بيطالبك مجموعة، يعني عدد كثير من الناس. بدل ما تكون واحد أنت بيكون لك بيطالبك، فإذا عدد كثير بيخوفوك يوم القيامة بس اللي بكثرتهم، أنه هؤلاء كلهم لهم حق المطالبة عليك والعياذ بالله. فانتبه ما دام عاد في العمر بقية.
1: جزاكم الله خير شيخ صالح. وعندنا أبو سامي من تريم يقول إذا ترك صلاة الوتر في الليل هل يجوز له أن يقضيها في النهار، وكيف يقضيها، ركعتين أو ركعة؟
0: نعم، بل يسن له أن يقضيها بالنهار. إذا فاتت بالليل يقضيها في أقرب فرصة معه في النهار، والأحسن أن تكون في وقت صلاة الضحى، لا يقضيها بعد طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر يستحسن أن لا تكون هناك إلا ركعتين قبلية الصبح ثم صلاة الصبح مباشرة، لأجل أن تكون صلاة الصبح في غلس يخرج الواحد منها ولا يبصر من حواليه، لا يكاد يبصر من حواليه. هذه تكون صلاة الفجر بغلس، لا تكون بإسفار فتؤخر. حتى الوتر لو فاتتك الأولى لك أن لا تقضيها في هذا الوقت، أو قيام الليل إذا فاتك لا تقضيها في هذا الوقت ولا بعد الفجر، لأنه هذا في بعض العلماء يقول بأنه لا يجوز القضاء في هذا الوقت، وإنما الأفضل تخليها إذا دخل وقت الضحى. إذا دخل وقت الضحى فأنت تقضي هذا الوتر، وتقضيه مثل ما تقضي في الليل، يعني إذا صليت تصلي في الوتر ثلاث، إذا ركعتين ثم بعد ذلك ركعة، فهكذا الأحسن. لو اقتصرت على ركعة ليس الأفضل، يجوز لك تقتصر على ركعة، لكن الأفضل والأولى أن تكون على الأقل ثلاث، هذا أدنى الكمال، ركعتين أولا شفع وبعدين ركعة وتر بعدها، هي كلها تحسب عندنا وتر، وإن كان هذا بعض المذاهب يقول شفع وبعدين هذا وتر بعدها. وفي عندنا قول هذا يعمل به، هو قول ضعيف يعمل به أحيانا ما هو دائما، أنه الوتر لا تنتهي إلا إذا صلى الفجر، يعني معناه أنه عادك ما فاتتك الوتر عادة لا تزال أداء، ما هو قضاء، تصليها قبل صلاة الصبح، إن صليت الصبح خلاص خرج وقت الوتر. هذا قول بس هو لا يعمل به إلا في حال مرة أو مرات قليلة، لأنه الأفضل أنك ما تصلي أي صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر السنة ثم صلاة الصبح، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ صالح. أبو محمد من تريم عنده سؤالين، سؤاله الأول يسأل عن دخول إدخال الأطفال وخصوصا الصغار الذين يلبسون حفاظات للمساجد وتقديمهم حتى في الصف الأول.
0: نعم، هذه مشكلة انتقلت إلينا من عادات خارج اليمن وصارت الآن إلينا، أنهم يستصحبون الأولاد الصغار معهم خصوصا يوم الجمعة وهم في وقت ليس في وقت الصلاة، أمروهم بالصلاة لسبع، عادهم أدخل السبع ولا حتى يمكن عادوا إلا في سن الخامسة أو غيره، يلبسه القميص ويلبسه الكوفية ويأخذ معه للجامع أو من دون كوفية، المقصود أنه يأخذ المسجد، وهذا يتلفت في الصلاة فيشغل الذي يصلي بجنبه ويشغل الذي أمامه، يعني الطفل وأمام ذلك الشخص الذي يصلي، فصار بعد ذلك إشغال. فهذا المسجد ليس حديقة، أنت بتأخذه معك، خذه معك إلى حديقة، خذه معك إلى السوق إن شئت، مع أن هذه كلها غير مستحسنة إدخال الأطفال للسوق، لكن لا بأس، أحسن من أنك تأخذه للمسجد فيؤدي إلى تلويث المسجد أو إشغال المصلين أو إزعاجهم. فلو واحد في الصلاة حصل له تشويش في الصلاة أنت بتتحمل هذه المسؤولية، لكن الناس ما يفقون. هل هو هذا الشخص الذي استصحب ابنه صغيرا إلى المسجد هل سأل أولا هل أفضل أن استصحبه ولا لا؟ ما ما ما ما أسأل، ولو كان هناك مقابل لإدخاله المسجد ما بيجيبه المسجد، يقول هل هو اللي يبو حديقة. طيب على كل حال إذا كان هذا الطفل هو في سن سبع، يعني أتم السابعة ولا حصل عنده تمييز يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده صار مميز الآن، هذا يسن أصحابه لأنه الآن مطلوب منه الصلاة، لكن في سن أقل من ذلك فلا يسن له ذلك، بل يكون مكروها إذا حصل من ذلك تشويش يسير، ويكون حراما إذا حصل من ذلك تشويش كبير. صاروا مشوشين يصيح في هذا المسجد أو يعمل حركات أو يجري في المسجد بحيث أنه شوش تماما على المصلين، فهذا يصل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. عاد ما تكلمنا عن النجاسة، هذا نتكلم فقط في حال أنه نظيف ليس عليه نجاسة. أما إذا كان في حفاظة نجاسة فلا يجوز إدخاله حتى لو كان في سن، هو في سن الصلاة، لأنه لا يجوز إدخال المساجد إدخال نجاسة إلى المساجد إلا في حال الخوف عليه، خاف عليه بأنه يضيع عليه. ولكن مع ذلك إذا خاف أن يضيع عليه قل أنت نفسك خرج من المسجد ولا تصلي الجمعة، صرت معذور، روح به إلى البيت إذا أنت خايف عليه، ولا تدخل به المسجد ولا أويث المسجد حتى ما في تلويث، حتى ذات النجاسة وبقائها رطبة داخل المسجد ليست مرورا هذا أيضا محرم، حرام عليك تدخل بالطفل هذا. نحن نذكر إلى وقت قريب كانوا ينهون واحد عاد ومختن أن يدخل المسجد، يقول أنت تحتك نجازة تحت القلفة، ما يخلونه، يعرفون نعرف بأن فلان هذا ختن ومختن في ذلك الوقت بدخول المسجد، هو خلاص صار عنده معرفة، يقول أنا دخل أنا ما بدخل له، خلاص نعرف الآن أنه ما بيدخل أنه عاد ومختن. هذه كانت طريقتهم وتنبيههم، وصار كان الجاهل عالم. الأطفال هذولا عندهم أشياء يدركونها، لكن اليوم تساهل والناس يمشون ولا يسأل ولا يقول واحد أنا بسأل أولا هل أخذ ابني هذا إلى المسجد أو لا أخذه، المطلوب مني شرعا أن نفعل ذلك أو ليس كذلك، لكن الواقع أنهم يسألون. إذن إدخال النجاسة حرام، وإدخال الأطفال في سن قبل الصلاة أو حتى في سن الصلاة إذا كان بيؤدي إلى تشويش كبير على المصلين يكون حرام، وإذا كان التشويش يسير يكون مكروها، والله أعلم.
1: شخص سالم أبو عبيد من تريم يقول الأوراق التي نجد فيها ذكر الله اسم الله أو الأسماء المعظمة ماذا نفعل بها، كيف نحرقها أو ماذا نفعل؟
0: هو كأنه لا يسأل عن الأسماء المعظمة تماما، وإنما يسأل عن اسم عبد الله،
1: نعم،
0: أو عبد الرحمن،
1: ذكر الله،
0: أو محمد أو نحوها. هذا محمد إذا كان هو رسول الله فهذا اسم معظم، هذا الذي ينبغي أن يصان ولا يوضع على الأرض ويكون تعمد إهانته، هذا بيؤدي إلى كفر عياذ بالله. لكن محمد فلان، محمد ابن فلان العادي، هذا لا، هذا خرج عن أن يكون هذا محمد الذي هو اسم النبي. وعبد الرحمن هذا مسمى عبد الرحمن، لو قصدنا عبد الرحمن فهنا الآن صار معظم لكلمة الرحمن، فإذا عندنا فرق الآن بين ما يكون هذا المسمى على شخص، لأن اللفظ هذا يطلق المقصود منه مسماه ليس ذات اللفظ، فمسماه من هذا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن فلان ابن فلان، فهذا إدخاله إلى الحمام ليس فيه حرمة ولا كراهة، وكذلك أيضا وضعه على الأرض لا يحرم ولا حتى في كراهة. وقالوا يجوز وطئ الحروف العربية إذا كانت موجودة على الأرض، مثلا مكتوبة وقف، كلمة وقف من دون لله، كلمة وقف قال يجوز وطئها. هذا الكلام من ناحية الجواز، لكن بعدين من ناحية اللايك كتب العربية هذه ينبغي أن لا تبقى على الأرض، وإنما ينبغي أن ترفع لكون لغة القرآن، لا من جهة أنه يكون اسم معظم، وإنما من جهة ثانية بأن هذه اللغة العربية هي أعلى اللغات لكونها لغة القرآن الكريم، فينبغي كانت أن ترفع من باب التعظيم للغة ليس تعظيم للاسم. ففهمنا الآن المسمى إذا كان من أسماء الله الحسنى فهذا يكون معظم، وإذا كان لا هذا مسمى شخص عبد الرحمن ومحمد وحسين وفلان وفلان هذا الذين هم أسماءهم العاديين فهؤلاء لا ليس الاسم معظم فلا حرمة ولا كراهة في ذلك. نرجع الآن لو كان هذا اسم معظم بسم الله الرحمن الرحيم الذي تكون في أسماء العزامات،
1: نعم،
0: تكون في بداية العزامات، هذه أمكن إزالتها بشيء بقشط فهذا أحسن، وما لم بعد ذلك كون تحرق. والرماد هذا إن أمكن صونه في شيء أحسن، ما أمكن لا بأس، أهم شيء أنها يزول عنه، لأنه إذا زال عنها الكتابة بحيث لا تقرأ إلا بكبير مشقة صار الآن زال عنها وصف الحرمة. لو حتى سبورة أو لوح، سبورة، نعم، الكبير، اللوح الصغير، اللوح كتب عليه هذا بسم الله الرحمن الرحيم آيات قرآنية، صار الآن حرام أن يمس هذا اللوح، ما إذا كتب لي درس قرآن وما كتب لي درس قرآن كلوح في الأصح، فإذا لمسه الآن مع وجود الكتابة حرام، لكن إذا مسحه ومسحه بحيث أنه لا يقرأ إلا بكبير مشقة ما يضر، يعني صار الآن زال عن وصف المصحف، يمكن مسه مع الحدث، لكن إذا عاد باقي يستطيع أن يقرأ ما كان مكتوبا لا يزال حكم المصحف فيه. فإذا هذه الأوراق إذا أمكن إزالة كشطها أو سحقها بالماء، ناتب ماء ونفحص محل الكتابة، هذا قد يكون هذا أولى من الإحراق، وإلا بعدين يكون الإحراق المرتبة الثانية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم على أجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، وشكر لمن نفذ الحلقة في الاستوديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة على كل نية جامعة شامل خيرات الدنيا والآخرة، ونختم لنا بكمال حسن الخاتمة وراضا عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.

0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
1: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
0: حوار
1: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
0: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77 137 0043 73 520 6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
4: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: ربما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتمزق. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون أخر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الدنو من الإمام يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. أخرجه النسائي.
2: الإنصات للخطبة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه البخاري ومسلم.

الأذان للجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. أخرجه البخاري.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون.

0: البخاري ومسلم.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله يا عباد الله محلها القلب، يصلح بها أمر الدنيا والآخرة، بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. من اتقى الله عز وجل عاش آمنا وسار في بلاد الله سالما، ومن أهمل التقوى وضيع أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. عباد الله، قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل جمع في سورة المطففين للناس صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا عباد الله، أشار الحق عز وجل إلى أن الفجور وأن البر مترتب على ما يكتسب هذا القلب، مترتب على ما يدخل في هذا القلب، مترتب على ما يبرز من مقصد في هذا القلب، مترتب على صلاح أعمال نتجت من صالح هذا القلب. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف حجبوا عن الله عز وجل؟ قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيا عباد الله، ووفق ما يترتب من هذا القلب، وليس معناه الشكل الصنوبري، إنما معناه اللطيفة الربانية المودعة في هذا القلب، يعبر عنها الشرع الشريف تارة بالصدر، وتارة بالنفس، وتارة بالقلب، يعبر عنها بتعبيرات مختلفة، والمعنى أنها لطيف أودعها الله عز وجل من سر معيته، من سر معيته أودعها الله عز وجل قلب كل مكلف. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يحوك في نفسه، وما يجوش في صدره، وما يكون من باطنه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض أهل التفسير: لا يقدم الإنسان على طاعة إلا بإشارة من المعية الربانية، ولا يبتعد الإنسان عن معصية إلا بإشارة من معية ربانية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بل لا يترك الإنسان المكلف واجبا أو يقع في أمر محرم محظورا إلا بعد هذه الإشارة، تأتيه الإشارة: أنقف، أنقف، هذا حرام، أنحذر، هذا واجب، هذا حرام فلا تأتيه، وهذا واجب فلا تتركه. لكنه يخترق هذا الحرام ويخترق ذلك الواجب، يخترق الحرام بفعله ويخترق الواجب بتركه، فيقع الران في القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتلك يفسرها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعرض الفتن. أي فتن يا عباد الله؟ الفتن بمعانيها، الفتن في الدين، الفتن في الدنيا، الفتن في الفرد، الفتن في الأسرة، الفتن في المجتمع، الفتن في العمل، الفتن في المعتقد، الفتن في العمل، الفتن في الحال، الفتن في الخلق. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها من سر معية الله عز وجل، أيما قلب أنكرها، قال: نكتت في قلبه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشربها، أنه قد لا يكون مقتنعا بها ولكنه أخذها، إما لشهوة غالبة وإما لغضب استثير فيه أو لطمع من أطماع الدنيا. فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض صاف من الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأسود كالكوج مجخيا مربادا، لا يعرف منكرا ولا ينكر معروفا إلا ما أشرب هواه، عياذا بالله تبارك وتعالى. فعباد الله، حاموا على هذه القلوب، يا أرباب التكليف الرباني، حاموا على هذه القلوب، فإنها مصدر العمل، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولنعلم يا عباد الله أمن ما من طاعة من الطاعات نعملها على وجه الإخلاص إلا وتؤثر نورا وصلاحا في القلب، وما من معصية ومخالفة يقع فيها المكلف إلا ونكتت في القلب نكتة سوداء، حتى تصير القلوب ما بين قلبين إما صاف من الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإما قلبا كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف منكرا ولا ينكر معروفا إلا ما أشرب هواه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. المخالفة يا عباد الله نكت سوداء تنكت في القلوب، فإما أن تطغى المعصية إما من حيث نوعها وإما من حيث الأعداد، تطغى على الحسنات فيكون هذا الرجل قلبه أسود، وإما أن تطغى الحسنات على القلب وإن كانت من هذا الأعم من هذا الرجل شيئا من المعاصي الصغيرة الحسنة، إما نوعها وإما مكانها وإما أعدادها فتنكت على القلب نكتة سوداء. هنا قال الإمام الشافعي حتى في ذات التعامل، قال إن الرجل إذا غلبت حسناته على سيئاته أخذ عنه ووهبت سيئاته لحسناته، وإذا غلبت سيئاته على حسناته وهبت حسناته لسيئاته وترك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على بعض السيئات التي تسود القلب وتكدره وإن كانت واعدة لكنها ذات ثقل في الحرمة في التعدي على حرم الحق سبحانه تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يؤخذ نور الإيمان من قلبه ويدخل الران والسواد على قلبه فيقع في الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يؤخذ نور الإيمان في قلبه فيتعدى حرمة الحق فيشرب الخمر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يخلع الإيمان من قلبه ويبقى وجهه أسود وقت المعصية حتى ينفذ ما أمره به غضبه أو شهوته أو أطماعه في هذه الحياة. وجاء في الرواية الأخرى إن العبد إذا أراد أن يزني خلع الإيمان من قلبه، نزل الإيمان من قلبه كما يخلع الثوب لا يدرى أيعود بعد ذلك أو لا يعود والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب على المؤمن أن يكون حذرا من كل معصية صغيرة أو كبيرة في الحس أو في المعنى، في المعتقد أو في المقصد أو في العمل أو في القول أو في الفعل، فإن لها تأثيرا على حياته وعلى بياض قلبه. يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله ذلك الذي نصحه مالك عندما أقبل عليه وسمعه كل ما قال فأعجب به مالك وقال إن هذا الغلام إن عاش فسيكون له شأنا وعاش وكان له شأنا، كما تفرس ذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشافعي لما أردت أن أولي عن مالك وهو لا يزال ولد صغير، قال يا بني إني أرى على وجهك نورا فلا تطفئه بمعاصي الله. فلذلك كان الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور والطاعة نور والإقبال على الله نور والقرآن نور والذكر نور وكل قربة إلى الله فهي نور تطفئها معاصي الله تبارك وتعالى. وكم من معاصي متكررة تطفئ أنوارا كثيرة، وكم من معصية واحدة ذات جرم عظيم تطفئ أنواراً كثيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يكون حريصاً على قلبه، حريصاً على النور فيه، حريصاً على صحته، فإن بصلاح هذا القلب ستكون النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمور واضحة وبيانات بينة، أحب الحق أن يعلمها عباده حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المعذرة من الله، لا أحد يحب أن يكون معذورا من الله، وإن كان الأمر له والكون كونه والمخلوقات مخلوقاته، يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير سبحانه تبارك وتعالى، لكنه يحب هذا. وصرح عن نفسه فقال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الله يحب المعذرة، فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين سبحانه عز وجل، حتى يأتي يوم القيامة فيدخل النار من يدخلها عن بينة، ويدخل الجنة من يدخلها بفضل الله عن بينة. الكل يعرف ما الذي فعل، وما الذي دار، وما الذي قال، وما الذي اكتسب. فحاموا على القلوب يا عباد الله، فإن لها شأنا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين. فلنتق الله يا عباد الله، ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن الله أوجدنا في هذه الحياة اختباراً وابتلاءاً ليبلونا أينا أحسن عملاً، فمن كان من حيث العمل صادقاً مخلصاً ومصيباً موافقاً لشرع ربه تبارك وتعالى، فهذا الذي يرجى له بفضل الله عز وجل النجاح في هذه الحياة والنجاة في يوم الموافاة. فلنكن يا عباد الله مجدين ومشمرين وقائمين ومجاهدين على أن نخلص في أعمالنا، وعلى أن نصحح مساراتنا، وعلى أن نقبل على ربنا. فما هي إلا أعمار تمر بنا، أيام وأسابيع وأشهر وسنون، ثم بعد ذلك إلى الآخرة نلقى جزاء العمل. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يا عباد الله، سنسأل عن برنا بآبائنا وأمهاتنا، سنسأل يا عباد الله عن صلتنا لأرحامنا، سنسأل يا عباد الله عن إحساننا لأزواجنا أو زوجاتنا، سنسأل يا عباد الله عن تربيتنا لأبنائنا وبناتنا، سنسأل يا عباد الله عن إحساننا لجيراننا، سنسأل يا عباد الله عن رحمتنا بأهل ديننا، سنسأل يا عباد الله عن كل ما استرعانا عليه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بيانات واضحة قرآنية ونبوية لن يكون غيرها يوم القيامة، ولن يمضي لا في هذه الحياة ولا في يوم الموافاة إلا ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحق قال سيدنا سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهن رجل، ما قال رسول الله قوله فحدثتني نفسي بغيرها، أي فحدثتني نفسي ولو خاطرا بأن سيكون غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما دخلت صلاة فحدثتني نفسي بغير الصلاة وهنيئا له بذلك، وما تبعت جنازة فحدثتني نفسي بغير ما تقول ويقال لها. تلك مراتب الرجال وتلك مراتب الأبطال الذين بلغوا من التقوى مبلغا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. عباد الله، البوابة العظمى والبوابة الكبرى للسعادة في الأخرى وللربح في هذه الحياة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبة له وولاء له واتباعا واهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكته المسبحة بقدسه أن يهب المؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم سيما أجلهم فخرا أرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حال السعة والضيق خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وليه وباب مدينة علمه إمامها المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص السنة، وعن أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة ولبيعة الرضوان سائر الصحب الكرام متبعيهم بإحسان وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الإسلام والإيمان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اكسي عاريهم، اللهم لم شعث لاجئهم، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، وحول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالبلاد والعباد من الجور واللأوى والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، فمن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليصد بها فرجة في الصف الذي قبله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

0: آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف محمد البندر بن عبد الرحمن بن مهدي المحضار، وعلى السيد الشريف أحمد بن دحلان بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وعلى السيد الشريف علي بن محمد بن عبد الله المجدي، وعلى إبراهيم بن علي أحمد عقيل، وعلى عبد الله بن قاسم بن أحمد بحر الأهدل، وعلى الشيخ أحمد بن محمد بن عبد القادر بن عبد الله المليباري، وعلى سالم بن صالح بن قروان البريكي، وعلى يوسف بن عبد الله بن فهد المضحي، وعلى هود بن علي بن محفوظ الصبان، وعلى باسم بن أحمد بن محمد بن مرزوق بارجاء، وعلى صالح بن عمر بن جابر الصومالي، وعلى أحمد بن فايد محمد صالح النجدي، وعلى محمد فارح عثمان، وعلى قاسم عبد الله ناجي، وعلى محمد فوزي الزعويط السوري، وعلى إسماعيل بن محمد بن سعيد يعقوب، وعلى من صحت عليه الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكما جميع المسلمين.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومع حلقة جديدة، لقاء جديد في برنامج دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن شاهين وبجوار أخي معمر سلامة، نحاول جاهدين مع بعض إننا نوصل إليكم معلومات حلوة ومفيدة ونافعة في هذا البرنامج دلوني على السوق، ونقول لكم إيش تقدر تسوي أخي الشاب أختي الشابة حتى تبنوا مستقبلكم وترتاحوا في حياتكم، وكده في الأخير تتقاعد وتعيش في يعني أحلى إن شاء الله عيشة بإذن الله عز وجل.
2: آمين إن شاء الله.
1: آمين آمين. معمر، إحنا وصلنا عند الشاب اللي كان يجمع صخور وقلنا قصته في الحلقة الماضية. نجيب كده ملخص
2: بس. أيوة، خلينا نقوله بس اللي ما سمع الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا زي ما تكلمنا أمس في نهاية الحلقة إنه القصة اللي هنا فيها إنه شاب كان يجمع الصخر والحصى والهذا ويدرسها، أصحابه اللي في سنه ما كانوا مستغربين منه. لما وصل لمراحل برضو متقدمة كانوا يجلسوا مع بعض الشباب بيسألوا بعض انت ايش ابوك جاب لك ايش ما جاب لك. هذا قال لهم انا احلى هدية جاب لي هي ابوي جاب لي معمل جيولوجيا. كانوا بيضحكوا ويسخروا منه الشباب، يقولوا مستغربين ايش حكاية الولد ده وايش معمل جيولوجيا خصوصا في سنه. يعني اللي حصل زي ما قلنا، تخرج من اللهم صل وسلم سيد محمد من الثانوية بمعلومات عالية، فالناس اتوقعوا راح طب، قالوا لا راح البترول معادن، توقعوا انه يخش هندسة دخل جيولوجيا. فسألوا صاحبي اللي هو حكاني الحكاية، قال له شوف انا دائما معاك ودائما بنختلف، بس انا عذرني انا عندي حب فضول، ابا اعرف انت ليه دخلت التخصص ده. يعني قال له هذا احبه، هذا الشيء انا احبه، اعشق هذا الشيء، اعشق هذا الشيء. الكلمة دي تخيل قبل فترة صاحبي شاف الشخص هذا، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مركزه مرة عالي في الحكومة، رسلوه بعد ما تخرج الثانوية على حساب الحكومة، درس ماجستير ودرس دكتوراه، ودحين ما شاء الله تبارك الله ليه مركز كبير. اللي أنا بحاول أوصل لك هو يا شيخ حسن، حب الشيء الأساس، حب الشيء هذا الشيء.
1: أنت قلت كلمة عجبتني، ويعني أعتقد أنها عجبت كل الإخوة اللي قاعدين

0: تسمعه انه هو يعشق هذا الشيء. انا اعشق الاداره، واحد يعشق الهندسه، واحد يعشق الصناعه، واحد يعشق الطب. يعني ممكن واحد يقول لك يا اخي ايش لك شغل تقعد تسوي عمليه واقف على رجليك 3-4 ساعات وهجوله يتصلوا بك اخر الليل وانت نايم وصحوك تعال المستشفى، واحد حصل له مشكله هو يعشق.
1: تخيل الشيخ حسن في دراسه صارت قبل 5 سنين عالميه دراسه يقول لك نسبه 70% من اللي بيتخرجوا ما بيشتغلوا في نفس تخصصه، بيدخلوا وبيشتغلوا بالشيء اللي يحبوه 70%.
0: يعني تخيل. طب ليش درس حاجه ما يحبها؟
1: هذا سؤال ثاني حنتطرق عليه اكثر واكثر.
0: لابد.
1: في احتمال، انا ادي لك مثال بسيط من حكم نحن عاده اسريه، في احتمال انه يكون او العامل اسروي مثلا انه
0: الاب والام.
1: بالضبط. اي اكيد في هذا.
0: لازم تدرس الكلية الفلانية.
1: بالضبط.
0: يا أبويا أنا ما أحب الكلية الفلانية. أي. لا لازم تدرس. يا أمي لا لازم تدرس. بالزبط. حاضر. بالزبط. درس وتخرج
1: ودخل الشيء اللي يحبه وتخصص. شوف ما عاد في أشياء تانية، يعني نحن نقول 70% بس صعب إنك تلاقي مثلا واحد يمتهن الطب خلاص هو طبيب طبيب. صعب تلاقي واحد يمتهن الطيران لأنه طيار طيار صعب، بس يمكن تلاقي طيار يخش تخصص ثاني حاجة يحبها.
0: صح صح.
1: نرجع للبنة الأساسية اللي هي أنا أختصرها بكلمة تطوير الذات. يعني إيش تطوير الذات؟ هي إنك أنت تنمي وتكتسب مهارة ومعلومة وسكون أو سلوك تجعلك داخليا حاسس برضا وسلام داخلي إنه يا الله.
0: نعيد
1: لك هي تاني.
0: أول شيء المعلومة اللي نقول ما هو تنمية الذات، أنت سميتها
1: تطوير
0: الذات. تطوير الذات، ركز معايا أخي وأختي.
1: تطوير
0: ما هو معنى تطوير الذات؟ تطوير الذات أنا وأنت وأنت، كيف نطور ذاتنا يا أخي؟
1: نعيدها ببساطة شديدة. أيوة. أنت كيف تنمي أو تكتسب مهارة أو معلومة أو سلوك، مهارة معلومة أو سلوك ما تتعدى عن الثلاثة الأشياء تجعلك تشعر برضا وسلام داخلي وتعينك إنك تركز إنك أنت تحققها كأهداف في المستقبل.
0: يعني ممكن لو أنا عرفت عيد الثلاثة اللي قلتها إيش هي؟
1: طيب
0: أنت قول لي هي أنا حشرح.
1: طيب مهارة معلومة أو سلوك.
0: مهارة معلومة أو سلوك.
1: أي.
0: الثلاثة لو أنا كنت ركز أبغى أجيب مهارة معينة وسلوك معين ومعلومة معينة وأركز فيهم ممكن إن أنا أبني من نفسي إنسان صالح
1: أكيد. أكيد. يعني. أكيد أساس.
0: معلومات لازم يكون عندكم يا إخوة، معلومات لازم يكون عندكم، مهارات لازم يكون عندكم، سلوكيات في الإتقان والعمل
1: هذه حتقودك على حاجتين أساسية. إيش هما؟ إنك حتساعدك تحقق أهدافك ومهما العائق اللي قدامك حتتجاوزه، ما في أي كلام. إذا أنت أسست المهارة والمعلومة والسلوك
0: تنتصر على كل العقبات اللي أمامك بإذن الله عز
1: وجل. بإذن.
0: طيب إحنا إذن قلنا مهارة سلوك معلومة، ناخذ انت طب نشرحها واحده واحده ولا ايش؟
1: ما عندي ما في مشكله. ما
0: طيب
1: في مشكلة. لو ناخذها بس من مثال الولد، ناخذها من مثال الولد اللي هو حق الشلوجة مهاره.
0: الطالب ذاك
1: اللي تخرج الطالب الشلوجة مهاره. ايش مهارته؟ انه بدا الولد يطور نفسه، بياخذ الحصى بيشوفها بيجيب النخطه الثانيه معلومه عنها، انه والله يخش بيشيك بيكتب في كتاب الجيولوجيا بيقارنها. سلوك جاب المعمل الوالد ما قصر معه، بدأ يطبق كل شيء، أخذ المهارة والمعلومة والسلوك. هذه هي الثلاثة الأشياء،
0: مهارة معلومة سلوك. إحنا لازم يا إخوة نقول المعلومات بشكل يعني ما نسرع ولا نستعجل حتى يستفيدوا منها الإخوة والأخوات في كل مكان، الشباب والشابات. معلومة مهارة. على طاري المهارة خليني أنا أقول لك برضو قصة، يعني مع أنه أنت المفروض
1: لا
0: كل القصص بس أنا أقول لك
1: لا لا لا.
0: هذه قصة سمعتها من الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، وهو من علماء العالم المعروفين. يعني فقال أنه في سفينة مرة خربت في عرض البحر، فجابوها كده على الميناء من المواني وجلسوا يحاولوا يصلحوها المهندسين فما قدروا. فجاء واحد مهندس شباب صغير جدا يعني وقال له أنا أصلحها، مع أنه تعب مرة تعب. فمسك الماكينة كده وصار يخبط عليها بالمطرقة على أماكن كده مختلفة، ثم أتى بمفك وحرك مسمار واحد صلحوا اشتغلت الماكينة. فسألوا صاحب الباخرة قال له كم حسابك؟ قال له $1,000. فقال له كيف $1,000؟ انت ما حركت غير مسمار واحد. قال له صح.

0: فيعني احنا اتمنى لكم يا اخوه ويا اخوات فعلا انكم تركزوا في هذه الثلاث اشياء. احنا باقي لنا دقيقه فنحاول نقول
1: طيب انا في دقيقه ما حندينا اقول قصه, بس انا بحاول اختصرها برضو. انا اضيف عليك قصه جدا جميله.
0: فضل.
1: هذا من واقع, هذا من شاب سعودي انا عاصرته.
0: فضل.
1: وجدا انا مره بتاثر فيها القصه. ايش اللي حصل بالضبط؟ في فتره من فترات كنت شغال في شركه طيران شركه الطيران هذه كان لازم نجيب التصاميم حقتها من برا السعوديه, وكانت تكلفنا بحوالي الاف الدولارات,
0: مبالغ.
1: الولد ده ما شاء الله تبارك الله ربنا رزقه بهبه انه هو ما شاء الله تبارك الله استاذ في الكمبيوتر وعارف كيف. تخيل يا شيخ حسن, سوى التصاميم كلها وما كلفتنا 500 ريال.
0: لا انت كده لازم نوقف, لانه الموضوع ده نكمل الحلقه الجايه,
1: لانه لازم نخش في التفاصيل.
0: طيب
1: لانه
0: اخوتي واخواتي دعونا يعني الان نتوقف ونكمل في اللقاء القادم. دلوني على السوق في امان الله.
2: دلوني على السوق, برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد, مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأسرة والعلاقة الزوجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها هذه العلاقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فسبحانه وتعالى كأنه يشير في هذه الآية أن أسس العلاقة الزوجية ثلاث: سكون الزوج لزوجته، وسكون الزوجة لزوجها، والمودة والرحمة المتبادلة والمتبادلة بينهما. نرحب بالشيخ وليد بن فرج عطية الذي سيخوض معنا في هذه الحلقة في هذا الأساس. ونسألكم شيخ، كما أشرنا في هذه المقدمة، يقول سبحانه وتعالى: وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما هذا السكون المطلوب من الزوج والزوجة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الله يجزيكم خير يعني على الطرح وعلى ما أفدتم به، لأن المجتمع أساسه الأسرة، والأسرة أصل من أصول بناء المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا خربت الأسرة خرب المجتمع. الله عز وجل يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يمكننا أن نغير المجتمعات حتى تتغير الأسر، ولا يمكننا أن تتغير الأسر حتى ننتبه إلى الأفراد. في أفراد الأسرة تبنى العلاقة بين، أو تبنى نواة الأسرة على نفرين: زوج وزوجة، فهما الأساس في الأسرة. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهذا السكن يا سيد الكريم يبنى، والسكن راحة، والسكن يعني جعله الله عز وجل للطمأنينة، وجعل السكن للاحتواء، وجعل السكن ليكون الإنسان يخرج من دائرة الصورة التي يعيش فيها داخل المجتمع، ويدخل في دائرة الراحة التي جعلها الله عز وجل إذا بنيت على أساس متين. أساسيات العائلة: زوج وزوجة. جعل الله عز وجل للزوج المكان الأساسية في بناء هذه العائلة. لذلك رب سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامون على النساء. والقوامة هذه يا سيدي الكريم هي سبب بقاء الاحتواء، سبب بقاء المودة والرحمة، سبب وبقاء السكن. الأسرة في وقتنا الحاضر، لو سنتناول الموضوع من جانب فقهي، تبنى الأسرة على المكارمة. يبنى الزواج على المكارمة. كانوا مشايخنا يقولوا: الزواج أوله حسن اختيار. فحسن اختيار الزوجة هو أصل وأول بناء الأسرة، ثم آخره حسن استبار. يعني ربما مثل البطيخة، إذا تفتحها ربما مرة تكون حمراء ومرة تكون، بالتونسي يقولوا سعدك وسعدك نصيبك،
3: الشاهد في الكلام أن الإنسان إذا كان أحسن الاختيار وفق إن شاء الله، وإذا هو من أصل لم يحسن الاختيار لن يرى توفيقا. المسألة مقدمة ونتائج، ولكن مع عدم حسن اختياره أمره المشرع بحسن الاصطبار. لماذا؟ لأن فيها ما فيها من تبعات. الأسرة ليس مجرد شهوة، الزواج ليس مجرد شهوة، وإنما هو أساس بناء المجتمعات حتى يكون المجتمع بعد ذلك صالحا. شكر ربي سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة. علاقة الرجل بزوجته أو الزوجة بزوجها، صرنا نعاني في هذا الزمان من خلل، يعني حتى أننا المناظر في المجتمعات يقول مجلة الأسرة لما تخرج بعض الإحصائيات يقول في كل ساعة 3 حالات طلاق، في كل ساعة 3 حالات طلاق. سبب الطلاق، هناك خلل في وسط الأسرة. ما هو ذلك الخلل؟ لابد أن نضع إصبعنا اليوم في هذه الحلقة، إذا وفقنا ننطلق في حلقة أخرى عن سبب آخر نتكلم. الحب، ما هو الحب؟ الحب هو ميل النفس للشيء، جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، جبلت النفوس على محبة من يكرمها، جبلت النفوس. ولذلك كل النفوس، حتى في القصيدة يقول كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي في ذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فجبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، وجبلت النفوس على الميل، وهذا إذا تربى في العائلة وبني به أو بنيت عليه العائلة، بنيت عليه الأسرة، الأساسيات هذه، يجعل الله عز وجل نماء لتلكم الأسرة. إذن كلامنا اليوم في التحديد عن مسألة، إذا تقادم الزواج تجد الفتور داخل العائلة، إذا تقادم الزواج تجد حتى تصل بعض الزوجين أن كل زوج ينام في محل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لابد أن ينام في غطاء واحد. من يتكلم عن هذا؟ رسول الله. من يتكلم عن هذا؟ لأنه هو المعلم الأكرم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبني الأسرة على أساسيات. لما نرجع الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهي صغيرة في السن، وعلم صلى الله عليه وسلم وهو تشريع أن أمنا عائشة ستبقى بعده، وهذا الذي وقع. عائشة المعلمة، عائشة الصديقة، عائشة فقيهة الصحابة، حتى ردت على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الإصابة في رد عائشة على الصحابة إلى غير ذلك. لما؟ أنا رباها صلى الله عليه وسلم وعلم أنها ستنقل الحال. كان مرة من المرات يجلس النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة بجنبه، فوضع رأسه على فخذها. يعني ما على من نتكلم؟ هذا سيد الخلق يعلمنا الحنان، زوج مع زوجته يعني يبقى بالشهر والشهرين لا يعرف كيف يتحنن عليها. طبع الرجل الشدة، طبع المرأة اللين والعاطفة. اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي الرأس صحيح. المرأة إذا في بعض الأحيان تصر على أشياء وهي غير صحيحة لأنه ما يحملها على ذلك العاطفة، وبالنسبة إليها هي زوجها ملكها، فكيف يمكن أن يجمع الإنسان بين عاطفة هذه المرأة وبين قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ أمنا عائشة، انظر ماذا يحرك فيها. المرأة بطبيعتها غيورة، والمرأة بطبيعتها تحب ذاتها وتحب كل من ينتسب إليها، حتى في بعض الأحيان الزوج يذكر مثلا بعض الأشياء للأطفال أولادهم، لماذا هذا الطفل فعل كذا وكذا، تقول إذا أرادت أن تسب تقول هذا يعني جاء إلى عائلتكم، لم يأتي إلى يعني لا يشبهنا يشبهكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، نظر إلى السماء، قال يا عائشة، قالت لبيك يا رسول الله، قال النجوم في السماء على عدد حسنات عمر بن الخطاب. عمر وعائشة، عمر وأبو بكر، أراد أن يحرك ما فيها. قالت له يا رسول الله وأبو بكر، فضحك صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة عمر وحسناته حسنة من حسنات أبي بكر. الشاهد ليس المقصود في ذات الرواية، وإنما كيف كان يتحنن صلى الله عليه وسلم على هذه الزوجة. إذن الخلل القائم نحن في الأسر في مسألة المودة والرحمة هو الحب أساس كيفية معاملة الزوج لزوجته.
4: نعم شيخ، الآن ذكرتم أن بناء الأسرة أساسا تكون في حسن معاملة الزوج مع زوجته، لكن قد يسأل أحدنا أنه نحن الآن بعد خوض الأمور الخارجية التي خارج البيت والمشاكل التي تحصل لنا وما إلى ذلك من الأمور، نحن نريد عندما ندخل إلى البيت ندخل ليتحقق هذا السكن الذي ذكره الله والذي ذكرتموه في مقدمة كلامكم، لكن قد يقول أنا عندما أدخل أنا أبحث عن هذا السكون، فعندما أدخل لا أجده إلا غير ذلك.
3: لأن الرجل يبحث يدخل، احنا بالمثال العام يريد أن يدخل السيد. هل تعتقد أن المرأة تبتغي المشاكل؟ قال رجل اتفق مع زوجته، دائما تنكد عليه، اتفق مع زوجته، قالت له شوف يعني أعطيني يوم في الأسبوع أنكد عليك فقط والبقية نرتاح، فإذا كان جاء اليوم تقول له اليوم ما فيش نكد، تقول له في اليوم الذي ليس فيه نكد تقول له بكرة النكد. يعني الشاهد هو يجبوها في سبيل الطرفة. المرأة الرجل يعود من البيت، أليس رسول الله يعود إلى البيت؟ أليس هم الدعوة أثقل من هم الدنيا؟ أليس يحمل هم جبال صلى الله عليه وسلم؟ لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ويعود إلى البيت صلى الله عليه وسلم. طيب الزوج يعود إلى البيت، هو في بعد أن يعود إلى البيت يريد من يستقبله ويغسل له رجليه وهكذا. طيب احنا لسنا في برنامجنا لسنا نقاعد مسائل فقهية، لأن في المسائل الفقهية يحتاج الإنسان أن يعطي نصائح، والمرأة لابد أن تتحنن على زوجها، والمرأة لابد لها أن، والمرأة لابد لها أن، والزوج يعود نحن نتكلم عن فضائل رقي في الأخلاق يجعل العائلة والأسرة تتجاوز هذه المرحلة التي نعيشها التي هي المرحلة الخطرة، لأن المجتمع الآن بالكلية يساهم في خراب العائلة. ك كيف يمكننا أن نجمع العائلة ما استطعنا؟ لابد التركيز على العنصرين، على الطرفين، لأنه إحنا كل السهام متجهة للزوجة. طيب، من المعلم الأكبر الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد. كان يعود إلى البيت، مش احنا أول ما بدينا قلنا الزواج يبنى على المكارمة. طيب، ليس من واجب الزوج أن يقوم بماذا؟ بأن بكنس البيت، ليس من واجب الزوج، لكن اسمه مكارمة، اسمه تفضل. كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يخصف نعله، كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يرقع ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت يحلب شاته. بالمثال العام في هذا الزمان يعين زوجته بما قدر على ذلك. فإذا كانت هي في المطبخ، أين ماذا ينقص من رجولتك؟ ذهبت إلى بعض المطبخ وعنتها في كذا وتحضير الطعام، ماذا ينقص منك؟ ثم المرأة تريد منك مسألة، الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام والعاطفة. خلو البيت من العاطفة يؤثر سلبا على الأولاد، خلو البيت من العاطفة يؤثر سلبا على تربيتهم، خلو البيت من العاطفة يجعل الذرية تبحث عن ماذا؟ تبحث. إذا كانت بنت نشأت في بيت ولا ولد نشأ في بيت كله متشنج، سيبحث عن هذه عن هذا مصدر العاطفة في مكان آخر. فأول باب يجده مفتوح سيذهب، إما في الهواتف، الجوال، عسما نرى في هذا الزمان تطبيقات كثيرة، شات، الناس تتكلم، هذا يتكلم، هذا كيف حالك وكذا، ثم يجد من يستقطبه. الأولى أن الأب والأم يكونان هما مصدر العاطفة ومصدر الجاذبية، فبذلك يمكننا أن نقتحم المجتمع الخارجي. لكن هذه العاطفة هذه العاطفة أو هذا الحب لابد له من أسباب. أعظم أسباب أن الزوجة لابد لها أن تعرف ما لها وما عليها، والزوج لابد له أن يعرف ما له وما عليه. ما هي حقوق الزوجة وواجباتها؟ ما هي حقوق الزوج وواجباته؟ حقوق الزوج وواجباته، حقوق الزوجة وواجباتها، قعدوها الفقهاء، ليس كلامنا فقها، كلامنا عن يا زوج انظر إلى المرأة أنها مرأة ليست رجل، وأنها أنها عاطفة، وأنها تريد منك إذا لبست شيء أن تلتفت إليها، ما شاء الله ما أجمل هذا اللباس. الزوجة تتزين وأنت لا تلتفت إليها. سيدنا العباس عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام المرآة وهو شيبة، يعني لحيته يمشط ويتهيأ ويتزين، أحد خدامه قالوا يا عم رسول الله أتتزين؟ قال أليس أحب أن تتزين لي، فإني أحب أن أتزين لها. يعني الفعل مبادل من الطرفين، توا الخلل عوض أن نرمي السهام، هذا معاش في المجتمع، نرمي السهام ونتهم المرأة دائما أبدا، أن نلتفت إلى ما يمكن لنا أن نفعله، نتعلم، ربما نعمل دورة في العلاقات الزوجية، المرأة كيفية شخصيتها، كيفية صنع المولى لها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسنت لإحداهن دهرا لقالت ما رأيت منه خيرا قط. عجيب. إذن هي هكذا خلقتها، أنت تريدها ذكر، هي خلقتها، خلقها الله على تلكم الصورة. إذن لابد للزوج إذا أراد أن تكون علاقته الزوجية ناجحة أن يعرف، كأن يكون ذكي، فبذلك تنجح الأسرة وتنجح الأولاد وتكون محل العاطفة كبير في وسط العائلة.
4: لكن شيخ، الآن إذا تجاوزنا العاطفة قد تكون المشاكل من نواحي الاقتحام الذي ذكرتموه، اقتحام المجتمع للأسرة. نحن تكلمتم عن اقتحام الأسرة المجتمع لإصلاح المجتمع، لأنه كما ذكرتم أن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. لكن نشاهد في هذا الزمان أن الأسرة مقتحمة، الزوجة مقتحمة، لا سيما بهذه الأمور الحديثة كنحو التليفون، هذه الهواتف وما إلى ذلك من هذه الأمور، والزوج مقتحم. فهذا يشاهد الأفلام التي تصور نوع من علاقة الزوجية التي هي لا يمكن أن تكون حقيقة، وكذلك الزوجة تشاهد بعض الأشياء التي أو تقرأ في بعض المصادر على كيفية الزوج يمكن أن يكون، ثم لا تجد ذلك من زوجها. وصارت الآن الثقافة لا تستقى من الشرع كمصدر أساسي، بل صارت تستقى من أكثر من مصادر. فكيف بعد هذا الاقتحام من هذه المصادر المتعددة التي ذات أفكار مختلفة ونوايا مختلفة، كيف أن نقيم علاقة زوجية،
5: كيف نقيم علاقة زوجية سليمة يعني مقصودكم، مع وجود هذا
4: الاختلاف عند الزوج وهذا الاختلاف اللي موجود عند.
5: طيب ما في مشكل، احنا الآن إما أن نتكلم عن أسرة قوامها شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو نتكلم عن أسرة لها قواعد وقوانين أخرى تنتسب إلى الأمة العربية الإسلامية ولها قواعد وقوانين أخرى. نحن في خطابنا نتكلم عن الأسرة التي قواعدها مستقاة من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلل وسط المجتمع يا سيد الكريم غياب الدين وسط العائلة. إذا المرأة والرجل الاثنين وهما ركيزتا البناء، كل واحد منهم يستقي معلوماته ويستقي إمداداته من غير المشرع الكريم صلى الله عليه وسلم، ستجد الخلل في البناء بالطبيعة. إذا احنا المرأة كل يوم أمام التلفاز من مسلسل إلى مسلسل، ثم ترى أن ذلك الرجل كل يوم يكلل في المسلسلات ما ترونه ومشاهد هذا، والرجل ربما لا يتورع أن الهاتف وينظر إلى ما حرم ربي سبحانه عز وجل. فإذا عاد هذا إلى البيت ودخل الرجل إلى البيت، كل واحد عنده متطلبات وتطلع
4: وتصور مختلف
5: في كيف سيعامله، ولن يجد ذلك. كثرت نسبة الطلاق في المجتمع ككل من أسباب عدم معرفة الزوجة لحقوقها وواجباتها، وعدم معرفة الزوج لحقوقه وواجباته. وقلنا في أول الكلام أن الزواج يا سيد الكريم يبنى على المكارمة، لأنه ليست علاقة إنسان بإنسان ثم يقضي مدة مع بعضهم ثم كل واحد يترك الآخر، لا، هذا عمر، والعمر يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المكارمة، ويحتاج إلى أن المرأة تحاول ما استطاعت أن تنظر إلى زوجها بالكمال، وأن الرجل ينظر إلى زوجته بالكمال، وأن يهيئ نفسه ويجدد. ما طرحتموه موجود، لكن البحث عن كيفية الإصلاح لا يكون إلا بالرجوع أولا إلى المصادر. احنا سماوها في المؤتمر قالوا المصادر الآمنة، هذه المصادر الآمنة التي يمكننا أن نستقي منها ما ينفعنا في حياتنا الزوجية. المصادر الآمنة سيدنا محمد، المصادر الآمنة شرع الله سبحانه وتعالى، المصادر الآمنة القدوات الذي شرعهم وأسسهم الحبيب الأعظم أصحاب النبي محمد، ثم بعد ذلك أهل العلم وأهل الوراثة كيفية معاملتهم لزوجاتهم. حتى يذكر أنه سيدنا مولانا ابن عجيبة صاحب التفسير، صاحب شرحه للحكم العطائية، وكان وليا صالحا شيخ إسلام، قالوا إذا عاد إلى البيت، العجيب في الأمر سبب ولايته، قال كان يمشي على أربع وزوجته تركب عليه ما يعني تو احنا ناس تسمع فينا ربما على عبر التلفاز او تسمع يقول لك ماذا يقول هذا. هذا اسمه شيء داخل العائلة، وداخل العائلة لماذا؟ للمحافظة على أساسياتها هاي ليصلح بعد ذلك المجتمع.
2: نعم،
4: المصادر الآمنة. إذن العلاقة الزوجية يجب أن تستقي في معاملتها وفي إقامة هذه العلاقة من المصادر الآمنة، ألا وهو شريعة ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووراث هذا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مما أسسوه، بل ومن شخصياتهم، حتى تصير هذه العلاقة الزوجية هي بنفسها مصدرا آمنا لما سيخرج منهما من ذرية، نسأل الله أن تكون صالحة.
5: آمين.
4: فهذا الذي إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه في الحلقة القادمة، كيف تكون العلاقة الزوجية والأسرة مصدرا آمنا لأولادنا حتى يكبروا على سلامة التعلم وسلامة التعليم وسلامة التربية. والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيدهم أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب، ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عمن يؤويه ويحميه بين قبائل العرب، واجتمع في موسم الحج بثلاثة من قادة قبيلة بني شيبان الواقعة بين الفرس والعراق، كان أبرزهم المثنى بن حارثة. قال لهم رسول الله: هذا هو الإسلام الذي يساوي بين الرجل والمرأة والحر والعبد، ويؤكد لكل الخلق أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
2: والله يا أخا قريش، إن دينك يدعو إلى مكارم الأخلاق، ظلمك قومك لما حاربوك.
3: ولكن لا نستطيع أن نترك ديننا ونعتنق دينك في جلسة واحدة.
2: دعنا نرجع إلى قومنا فنتشاور معهم في أمر دينك الجديد.
1: نظر الرسول إلى المثنى بن حارثة وسأله عن موقفه. وأنت يا مثنى؟
4: والله يا أخا قريش، قد استحسنت ما تقول، وإني على استعداد أن أحميك من العرب إذا حاربوك، ولكني لا أستطيع أن أحميك من الفرس لأنهم الأقوى، وقد علمتني الحياة أن الحق دائما مع الأقوى.
1: قال الرسول: علمنا ديننا أن الحق مع صاحب الحق، سواء كان قويا أو ضعيفا.
4: لا أفهم ما تقول، ولكن إذا أردت أن نحميك فلن نحميك إلا من العرب.
1: قال الرسول: لا والله، لا أستطيع أن أعاهدكم على ذلك، فلا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
5: ما أجمله من طعام شهي.
2: لماذا لا تأكل يا صديقي؟
4: لست جائعا.
5: الطريق أمامنا طويل حتى نعود إلى بلادنا.
2: دعه يا هانئ، يبدو أنه ما زال يفكر في كلام محمد بن عبد الله.
4: نعم أفكر فيه، أعلم أن انتصاره على أعدائه صعب للغاية، ولكن أمر هذا الرجل غريب حقا. كان يمكنه أن يقبل حمايتنا له من العرب ثم يبحث عن آخرين يحمونه من الفرس.
5: في رأيك لماذا لم يفعل ذلك؟
4: لأنه صاحب مبدأ.
2: مبدأ؟
4: نعم، ألم تسمعه حين قال: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
5: وماذا يعني ذلك؟
4: يعني أن دينهم لا يقبل المساومة ولا المداهنة، وهذا هو سر تمسك أصحابه به.
2: ليتمسكوا بدينهم كيف شاءوا، ولكننا لا نقدر أن نحميهم من الفرس بأي حال.
4: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه.
5: المثنى في منزلي، إنه شرف كبير.
4: جئتك في أمر مهم يا هانئ، وأرجو أن يتسع صدرك له.
5: تفضل يا صاحبي، صدري متسع لك في كل الأحوال.
4: كنت بالأمس في منزل أرملة أخيك وأولاده.
5: ها؟ ولماذا زرتها؟
4: هي التي طلبت زيارتي، أرادت أن تشكو لي مما فعلته أنت بها.
5: وماذا فعلت؟
4: استوليت على أرض أخيك وماله بعد وفاته، ولم تترك شيئا لزوجته وأولاده.
5: المال مالي والأرض أرضي.
4: كلنا نعرف أن أخاك كان شريكا لك في تجارتك.
5: سأقوم بالإنفاق على أولاده وأرملته.
4: المرأة لها حق عندك، وقد وكلتني أن أطلبه منك.
5: منذ متى وأنت تدافع عن صاحب الحق؟
4: ماذا تقصد؟
5: هل نسيت ردك على محمد عندما التقينا به في مكة؟ ألم تقل له ساعتها إن الحق مع الأقوى وليس مع صاحب الحق؟
4: ها؟
1: بعد 13 سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة وانتشر الإسلام ودانت له قبائل العرب بالولاء والنصرة.
6: أعرف فيما تفكر يا زوجي العزيز، تتمنى لو كنت نصرت رسول الإسلام عندما التقى بك في الحج منذ 13 سنة.
4: نعم، لو كنت فعلتها لكانت قبيلتنا بنو شيبان مكان يثرب الآن، وأصبحت هي المدينة المنورة.
6: هل عرفت الآن أن الحق لا يشترط أن يكون مع القوي كما علمك آباؤك وأجدادك؟
4: قررت أن أدافع عن الحق أينما كان، كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: ها؟ تقول رسول الله؟
4: نعم يا سلمى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
6: يا الله، شهادة تأخرت كثيرا يا مثنى.
4: أتسلمين معي؟
6: أسلمت من قبلك وظللت في انتظار أن يدخل نور الإسلام إلى قلبك. هيا بنا نسافر إلى المدينة المنورة وتلتقي بصديقك أبي بكر خليفة المسلمين وتعلن إسلامك أمامه.
4: سفري إلى المدينة لن يفيد الإسلام. مسيلمة الكذاب وجموع المرتدين عن الإسلام يحاربون الآن أبا بكر ويريدون القضاء على الإسلام بعد وفاة الرسول، والفرس يمدونهم بالمال والعتاد.
6: مثنى، فيما تفكر؟
4: نحن هنا قريبون جدا من الفرس، وبإمكاننا أن نقطع مددهم عن أعداء الإسلام.
6: تقطع مدد الفرس؟ إنها أقوى دولة على الأرض.
4: ولكن الحق ليس معهم.
6: إنها مغامرة كبيرة يا زوجي.
4: ليس أمامي غيرها، لقد خذلت رسول الله حيا وعلي الآن أن أنصره بعد موته.
1: في المدينة كان خالد بن الوليد يتحدث مع عمرو بن العاص عن بطولات مثنى بن حارثة ورجاله من بني شيبان.
7: يا سبحان الله، استطاع المثنى أن يشغل الفرس عنا حتى كفانا شرهم وتفرغنا للمرتدين عن الإسلام.
8: والله يا خالد، ما رأيت في شجاعة المثنى من قبل.
7: ليس عربيا، ولكنه دافع عن العرب وبدون أن يرجع إلينا.
8: أعرف المثنى جيدا، إنه يريد أن يعوض الإسلام عما فاته منا.
7: جزاه الله عنا خيرا، لقد علمت أنه أصيب إصابة خطيرة أثناء محاولته قطع مدد الفرس إلى أعدائنا.
8: منذ عرفت ذلك وأنا أدعو الله أن يشفيه ويعافيه.
6: حمدا لله على سلامتك يا حبيبي، علمني الطبيب كيف أضمد جرحك.
4: سيطيب جرحي على يديك بإذن الله.
6: حذرتك من قبل، قلت لك إنك لن تقوى على الفرس.
4: الحمد لله الذي أعانني عليهم وساعدت المسلمين في محنتهم.
6: ولكنك خسرت الفرس، أقوى حلفائنا.
4: ليسوا أقوياء، القوة مع الحق، والمسلمون هم أصحاب الحق الآن.
6: الفرس جيراننا
4: والمسلمون إخواننا، ولن نتخلى عنهم أبدا.
6: ألا تخشى على حياتك؟
4: لا والله، حتى لو مت فسوف ألقى رسول الله في الجنة.
6: سأنظر من الطارق.
4: انتظري، سأفتح أنا الباب.
6: لكن انتبه لنفسك.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أنا رسول أمير المؤمنين
4: أبي بكر الصديق،
9: يقرئك السلام، وحملني هذه الرسالة إليك.
4: بسم الله.
6: أخبرني يا حبيبي، ماذا يريد منك أمير المؤمنين؟
4: يشكرني على ما فعلته من أجل الإسلام والمسلمين، ويدعوني إلى زيارته في المدينة المنورة.
6: وهل ستلبي الدعوة؟
4: طبعا يا سلمى، أنا في شوق طويل لهذه الزيارة.
1: فور وصوله إلى المدينة المنورة، ذهب المثنى بن حارثة إلى قبر الرسول ووقف أمامه متضرعا.
4: السلام عليك يا رسول الله، أعلم أن الملائكة تسمعك سلام من يصلي عليك، ولكن هل بلغك ما فعلته أنا من أجل الإسلام؟ هل علمت أني أردت أن أنصرك بعد مماتك، لأني خذلتك في حياتك؟ هل قبلته مني يا رسول الله؟ هل سمحتني وعفوت عني؟ أشهدك أني قد عملت بما تعلمت منك. علمت أن الحق مع صاحب الحق، فدافعت عنه وعديت من أجله صاحب القوة، وعلمت أنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، فأحط به من جميع جوانبه ووهبت حياتي من أجله.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وقد أكرم الله الخلائق في هذا الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم وتوجيه خطاب على ألسنتهم إلى أقوامهم وأممهم، وكان الختام بخير الأنام، وحمل لنا خطاب ربنا ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وكانت السوابق في استجابة القلوب لنداء هذا المنادي وتلبية هذا النداء والاهتداء بالهدى لمن سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى. جعلنا الله وإياكم من خواص سعداء الدارين، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مسعد السعداء، أسعدنا بأعلى السعادة وتولنا في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أكرم بهذا الإيمان والتلبية لنداء الرحمن جل جلاله تنبعث به له البواعث ليقرب من هذا الإله فيجد ما فرضه عليه اعتقادا وعملا وقولا وسلوكا ومعاملة هو الأصل في التقرب إليه جل جلاله، ثم ما ندبه إليه واستحبه له ورغبه فيه من أنواع السنن والنوافل والمستحبات والمندوبات اعتقادا ونية ومقصدا وإرادة وقولا وفعلا ونظرا وسمعا وحركة وسكونا ومعاملة وخلقا، فيتقرب إلى الحق تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى يبلغ شهوة وشرف وكرامة المحبة من الله، كما نقرأ ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أدي ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ولكن كل هذه الفرائض والنوافل لها صورة ولها حقيقة، ولها ظاهر ولها باطن، ولها حس ولها معنى، ومن انحصر في صورتها وحسها وظاهرها دون حقيقتها ومعناها وباطنها فكأنه لم يفعل شيئا، بل قد ينعكس الأمر إذا كان ما اتصف به مخالفا لحقيقتها ومخالفا لمعناها ومخالفا لباطنها، ينعكس الأمر فيزداد بعدا وبغضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جاءنا شرع الإحسان في أداء ما نؤدي وترك ما نترك، كان من أعظم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب فرض من الفروض، وكيفية أداؤه بعد ذلك والقوص على حسن الترك والإحسان في الترك مثالا لأمر الإله الذي كان لنا في خطابه على لسان النبي: وذروا وذروا اتركوا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن الطاعة ظاهر وباطن، للإثم ظاهر وباطن، والطاعة مامورون بإقامة ظاهرها وباطنها، والمعصية مامورون من قبل هذا الإله بترك ظاهرها وباطنها والبعد عن ظاهرها وباطنها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كان الأمر كذلك كانت حقيقة التسابق عند أولي الألباب من المؤمنين من أول من سمع الخطاب وهم السابقون لهم المهاجرين والأنصار ثم من اتبعهم بإحسان كان التسابق إلى التحقق في هذه الواجبات والمفروضات بحقائقها بمعانيها بباطنها بمقاصدها الرفيعة. كذلك في فريضة ترك المناهي يحسنون الترك ظاهرا وباطنا، كذلك فيما يتقربون به من النوافل، ومن النوافل المستحبات ترك المكروهات، ترك المكروهات كما يندرج في الإحسان في ترك المحظورات والمحرمات ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وترضه كما قال معلمنا وهدينا ومرشدنا صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فإن من المهم على المؤمن أن يعلم في أنواع الفرائض، سواء ما أمرنا بالإيمان به ثم ما أمرنا بنيته وقصده ثم ما أمرنا بعمله من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وصوم وحج و من بر والدين ومن صلة رحم ومن قول الصدق ومن الإحسان إلى الجيران ومن حسن الخلق وإلى غير ذلك من أنواع الواجبات وما يلحقها من المندوبات، يجب أن نقيم فيها معاني حقائقها وأن نؤديها على الوجه الذي يرضى بها الرب سبحانه وتعالى ويحبه.

0: كما يسبق الدرهم 100,000 درهم، تسبق التسبيحة الواحدة 100,000 تسبيحة من الآخر، ممن لم يتحقق بحقائق هذا التسبيح. وهكذا قال تعالى في هذا المعنى: والله يضاعف لمن يشاء. بذلك كله جدنا الإمام الغزالي لما تكلم عن فريضة الحج والعمرة وما فيهما من أسرار، ختم الكتاب بعد ذلك بالأداب الباطنة لغوص الحج والمعتمر على معنى الحج وعلى سر الحج وحقيقته وعلى باطنه، فذكر لنا ما يتعلق بالعزم وما يتعلق بالخروج من البيت وما يتعلق ببداية أعمال الحج إلى نهايتها. وصلنا في هذا الدرس إلى عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما قطع العلايك، بعدما ذكر العزم، والعزم يقول يعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجها إلى زيارة بيت الله، فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. ألا لله الدين خالص، ما داخلته شوائب في إرادة غير الله، الله غني، هو أغنى الأغنياء عن الشرك جل جلاله. تظهر تعامل من رب العباد الخالق البر الجواد من بيد ملكوت كل شيء، تريد أن تتظاهر بعبادته وتشرك مع غيره بقصد وإرادة، هو الغني سبحانه، ما هو محتاج إليك ولا عبادتك. يقول: من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه مني، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك إلا جلاله وتعالى فعله. قال: لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكذلك تعلموا بهذا عزمك أيضا على مجلس العلم وحضوره، على حضور الدورة، وعلى الذهاب لزيارة قريبة وأخف الله إلى غير ذلك، تحقق معنى العزم. ثم أنه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، كذلك في الانتقال لأجل قربة وطاعة من بلد إلى بلد، يكون فيه أيضا قطع للعلايق وما يصدك عن تحقيق المراد من هذه الطاعات والعبادات. فذكر الإمام عليه رحمة الله أنه مع صحة العزم يجب أن تقطع العلايق التي تحول بينك وبين حقيقة تلك العبادة، بل فرد المظالم والتوبة الخالصة هو قطع العلايق. من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق، من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق جل جلاله. لهذا قبل أي سفر، قبل الحج خاصة، يؤكدون رد المظالم لأهلها، كل من ظلمته أو ساته في مال أو عرض أو نفسه رد المظالم لأهلها، حتى لا تكون ذمتكم معلقة بالمظالم لأحد من خلق الله تعالى، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، ولكن ما تملك من الحيوان إلا أن تحسن إليه بما استطعت بدل ما أسأت إليها وضربته بغير حق. وتملك من بني آدم أن تستحل منهم وتطلب مسامحتهم وعفوهم، وأن تعرض عليهم نفسك ليأخذوا الحق الذي يتعلق بقصاص ونحوه. ثم بعد ذلك كله ما لا يتأتى فيه طلب المسامحة من بعض أنواع الخيانات في العهد وغير ذلك، احتاجوا إلى صدق في الإحسان إلى من أسات إليهم، وفي الحرص عليهم والدعاء لهم، وكثرة الحسنات، حتى إذا لم يجذف الله في قلوبهم مسامحتك وأخذوا من الحسنات ما يكون موفرا عندك في الآخرة، حتى لا تنفنى حسناتك في حقوق الآخرين وحقوق الغير، وأنت بحسب صدقك في ندمك على ما كان منك وإرادتك المسامحة، فالغالب أنه يجذف في قلوبهم المسامحة لك جل جلاله وتعالى في علاه. رد المظالم أساس الاستفادة من السفر في الحج، السفر في طلب العلم، السفر في الجهاد في سبيل الله. لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الجهاد، وقال إذا خرجت مجاهدا في سبيل الله مخلصا لوجه ربي، لا أريد إلا أن تكون كلمة الله وقتلت مقبلا غير مدبر، يغفر لي كل ذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قام الرجل يمشي، قال ردوا عليه الرجل إلا الدين. قال له إلا الدين. نجيب له، قال لكان الرجل عليه ديون وظنه يتخلص منها بالذهاب للجهاد يقتل وخلاص. قال له حق الخلق لو بتأديها أولا قبل ما تخرج إلى الجهاد إلا الدين. وهكذا لا تكون ذمتك مرتهنة بحقوق الخلائق، إنك ما تصلح للسير إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتطهر ذمتك من الحقوق، هذه الحقوق التي شرعها هو، شرعها هو لخلقه لعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال رد المظالم والتوبة الخالصة، وكل مظلمة علاقة تمنعك، المثل غريم متعلق بتلابيب ينادي إلى أين تتوجه، تقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره ومهبل له؟ لا إله الله. قال فإن كنت راغبا بقبول زيارتك فنفذ أمره ورد المظالم وتب من جميع المعاصي. وكذلك يكون قطع العلائق ومع تحقيق التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها، والله وفي دقة وسعة هذه التوبة نجد يشاركنا فيها حتى المعصومين في عصر التوبة. وأين توبتنا من توبتهم؟ ولكن في أن يشملنا ويشملهم اسم التوبة، فإنهم يتوبون. سيد المعصومين من الخلائق يقول أن يتوبوا إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. أي بدأ تحقيق التوبة من كل ما هو واضح من ظاهر الإثم وباطنه، لا تزال في أصولك محتاج إلى تجديد التوبة، فإنك موقن أنك لا تستطيع أن تقوم بحق الله كما ينبغي مهما شمرت وتحت، ولكنه بفضل قبل منا اليسير، وعدنا عليه الكثير جل جلاله، أنت محتاج إلى التوبة. ولذا نجد رسول الله علمنا الاستغفار، هذا عندما نعمل أفضل الأعمال، عندما نخلص ونكمل أفضل الأعمال كل استغفر. إذا سلم نصرا استغفر الله، أنت عملت سهولا عملت معصية استغفر الله، خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، أيوة خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، لأنك مهما أحسنت في هذه الصلاة فعظمة الله فوق الذي يستحق أكبر مما بلغت تغفر عسى يقبل منك، فإنما معنى إلا تفضله وعفوه وقبوله جل جلاله وتعالى في علاه، إلى أين أننا نقدر أن نقوم. فكيف إذا أنت في هذه الصلاة أيضا تعرضت لخطور غيره على بالك وتعرضت لوسوسة فيها، تحتاج استغفار. أن نخرج من الصلاة واستغفر الله مثل الصالحين الذين أثنى الله عليهم، يقومون بالليل إيش يعملون؟ يعصون ولا يذنبون، يعملون الطاعات، إذا جاء آخر الليل يستغفرون، صلحت شيء بالليل كذبتوه سرقتوه صلحوا شيء من هذا حشاهم، إنهم كانوا قليل من الليل ما ينامون إلا قليل، وبالأشعار هم، إذا جاء آخر ليقول فأين هذا من الذي يبيت في غفلة فضلا عن من يبيت في معصية ولا يستغفر، هذا يبيت في طاعة آخر الليل يستغفر، فأين هذا من هذا؟ لا إله إلا الله، الفرق كبير. فلا بد من قطع العلايق حتى نستطيع السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بالقرب منه. الله أكبر. وتب من جميع المعاصي وليكتب وصيته لأهله وأولاده وليتذكر بالسفر الدنيا سفر الآخرة. لا إله إلا الله. وسفر الآخرة ثابت. استحضرته ولم تستحضره؟ استشعرته أو لم تستشعره؟ استعدته أو لم تستعد؟ يبدأ من أول لحظة خرجت فيها من بطن أمك، يبدأ السفر الآخر. ثم سافر من أول ما خرجت من بطن أمك بدأ السفر، كل لحظة تقربك إلى الآخر من حين ما وضعتك أمك. أنت قد بدأ القطار مشاء، القطار يمشي من حين ما تضعك أمك تخرج الدنيا، ركبت القطار حق السفر إلى الآخر. كل لحظة تقربك، كل لحظة تقربك، كل ساعة تقربك، كل يوم يقربك إلى الدار الآخر. أنت مسافر، استشعرت ولم تستشعر، استعدت ولم تستعد، إلا أنه من منة الله علينا في أثناء السفر هي لنا سبحانه ما يمكن نتزود به، ما يمكن نستعد به، وأنت مسافر قدامك. التوبة ميسر لك، والصدق ميسر لك، والبعد ميسر لك، والإنابة هي ميسر لك، وفعل الصالحات ميسر لك، بتستعد تستعد، ما تريد تمشي تصل بعدين تعرف من اللي عنده زاد ومن لا عنده زاد. الله أكبر. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ فهذا الزاد نتزوده من خلال هذا السفر الذي نحن فيه، من كل سفر دنياوي محصور منقطع يذكرنا بسفر كبير عظيم ما عاد رجوع، مش رجوع منه، مش في الرجوع. هذا ميرو كما كان قبلهم من القرون أنهم إلينا، أنهم إليهم لا يرجعون، ما يرجعون للدنيا. ولا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صدقين، ما حد يرجع. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يحبس أولهم حتى يصل آخرهم، ومحضر واحد في موقف القيامة يحضر الأول. قل إن الأولين والآخرين لما يجمعون إلى مقات يوم معلوم. اللهم وفقنا وخذ بأيدينا وارزقنا حسن التزود بأشرف زاد. قالت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تتقي ضبه وسخطه بتجنب كل ما نهاك عنه ومسارعتك إلى ما أمرك وفرض عليك جل جلاله. هذا التقوى. كيف تقدر تتقي؟ تتقي سخطه وغضبه. لو جمعت قواك وقوى أهل الشرق والغرب كلهم ما يمكن، ما تستطيع أن تتقي غضبه وسخطه، إلا ما أمرك به تسارع إليه، ما نهاك عنه تبتعد. هذه هي التقوى، هذه تتقي بها غضبه وسخطه جل جلاله. ولا مشي غير هذا يقيك منه سبحانه وتعالى. فتقوى الله من أشرف الزاد. قال وأما الزاد أيضا يتزود للسفر فليطلبه من موضع حلال. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قالت يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيباتي ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال هذه فرائض وجهها الله للرسل ولكل من آمن. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي رزقناك واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله. فهكذا كانوا التورع فيما يدخل بطن الإنسان وفيما يمتلكه وما يلبسه، ما يلبسه وما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه، يكونوا على بصيرة في أنهم حلال. وإلا فمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق ولم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فلنا في أخذ الزاد أيضا اعتبار وادكار لنتزود. فإذا أنت من مجيئك إلى مثل هذه الدورة محتاج لك نصيب من الزاد، أما ترتب سكن وترتب أكلك وشربك إن يكون أو ترتب لابد لك من زاد. الزاد هذا يذكرك بأنه في زاد ثاني وعظيم، لا تبخل على نفسك، تزود تزود تزود من الزاد الثاني هذا، نور الإيمان وصحة العمل الصالح وأوصك على روحه وحقيقته، هذا زادك خير الزاد التقوى، زادك العظيم. يقول وليتذكر أن سفر الآخرة أطول وأن زاده التقوى، وليحذر ألا يصحب زاده إلى الآخرة. كيف بعض الناس يكون عنده صورة عمل صالح كذا وصورة التقوى ثم تصحبه لها ماشي يصل منها الآخرة ينقطع، كيف هذا؟ قال لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. ما عاد يصل حملت زاد من البلد الذي جيت منها لكن ما عاد وصل البلد الثاني توصلت روح عليك في الطريق وإيش تعمل لما تصل البلد. فزاد الآخرة كله يستعمل من بعد الموت، فخلوه خذ لك زاد من اللي ما يفسد استمر معك. فإذا دخلت عليه الرياء والعجب والغرور والحسد روح بعدك في الدنيا تصل ما حتحصل ماشي حلوت اللبيدة. وهكذا قال وليحذر أن لا يصحبه زاده إلى الآخرة لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. يقول عليه رحمة الله وأما الراحلة فيشكر الله بقلبه على تسخيرها، وكانت ما بين حمار وجمل، وأيضا صارت الآن عندنا ما بين سيارة وطائرة وباخرة، وكلها مراكب هو الذي سخرها جل جلاله وتعالى في علاه. فيشكر الله بقلبه على تسخيرها. هذا الحديد يتكون منه الطائرة في حد ذاته يمكن يستخدم لضربك، يمكن يستخدم لقتلك، يمكن يستخدم يسفرك من حال لحال يوصلك إذا أماكن. سبحان الله تسخيره. ولو لم يسخره ما قدر أحد، ما قدر أحد ينتفع به ولا قدر أحد يسيره. فهو الذي خلقه على هذه الصورة، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس منافع للناس، منافع للناس وصلت إلى أن عامة الأجهزة المبتكرة لها تسبب من الحديد. وأنزلنا الحديد لباس شديد قوة، وذا ما يخلو عن هذا الحديد أنواع القنابل حقهم ومنافع للناس، يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب. فهذا التسخير لكم اختبار وامتحان، من يسيرها لطاعته ومرضاته ومن يلعبها لمعصيته ومخالفته جل جلاله وتعالى في علاه. يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب، إن الله قوي عزيز والقوة له والعزة له، إنما هي اختبارات يختبر الله بها عباده، لا وجود لها بذاتها، موجودة بإيجاده في الوقت الذي أراد وعلى الهيئة التي أراد وإلى الوقت الذي أراد. الوجود الحق له وحده سبحانه وتعالى، فلهذا يجب أن لا يقصر نظرك عن وحدانية إلهك جل جلاله حيثما كنت، فإنه يغني من كل شيء ولا يغني منه شيء، ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والمحجوبون والقاصرون ينحصر نظرهم في هذه الكائنات فكأنها مقصودة وكأنها فعالة وليس منها شيء موجود بذاته أصلا ولا شيء منها، لو هو محدود سواء في منافعه ومضاره وتحت القدرة في تركيبه وتشكيله جل الله الذي خلق كل شيء. قال الرحل يشكر الله بقلبه على تسخيرها ليتذكر مركبه إلى الدار الآخرة. والذي اعتيد بين الناس في الركوب إلى القبور جنايز. أنت إذا ركبت سيارة كل جنازة، إذا ركبت طائرة كل جنازة، إذا ركبت على دابة كل جنازة، إذا ركبت دراجة كل جنازة. فأنت مركوب إذا مركوب، يقول له ما كم ركبت على هذا أنت تعرض للركوب على الثاني. لابد أن تركب هناك على الجنازة إلى قبرك. لا إله إلا الله. قال وهي الجنازة وليتذكر مركبه لدى الآخرة وهي الجنازة، فكيف يحتاط في السفر المشكوك فيه ويهمل أمر السفر المستيقن، يهمل أمر السفر المستيقن. تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد لسفر الطويل، وهي الزاد لسفر الطويل. ولا تحسب بأنك سوف تبقى، فليس إلى بقاء من سبيلي. وخير الزاد تقوى الله فاعلم، شمر وعده عن قالي وقيلي. هكذا يقول. أما شراؤه ثوبي الإحرام فليتذكر الكفن أنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن. ثم يمر في الحج يلتف بثوب الإحرام، بعدين يلفونك في ثوب الكفن. وما يكون حظك من جميع ما تملك في الدنيا إلا الكفن هذا، هو هذا اللباس الوحيد. باقي الألبسة حقك من أي نوع كان وتفصيله عند خياط على جنب ما تلبس منه الكفن، هذا اللي يلحقك في القبر بعدين. لا إله إلا الله. لكن إذا معك ملبوس التقوى هنيئا لك، القبر يوم الحشر لباس التقوى ما حد يقدر ينزع عنك بني، ولا أحد يسرقه، ولا أحد يجمرك عليك، ولا أحد يتعبك عليه. لباس التقوى وتفشر به يوم القيامة، ولك الشرف والعز. ولباس التقوى ذلك خير كما قال جل جلاله. وهكذا يواصل سيدنا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى شان هذه الأسرار في الحج والخروج إليه. و ماذا يتذكر الإنسان بكل عمل من أعمال هذا الحج؟ كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سفرنا لطلب العلم وهو من أفضل الأعمال، وهو مما يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد في سبيله فقد نقص في غاية وعقر. إذا ما علم أن طلب العلم لأجل العمل به والقرب إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله، فهو ناقص الرأي والعقل. هذا جهاد لأنه يقوم عليه الجهاد كله الآخر، يقوم على هذا الأساس وهو العلم بما فرض وبما حرم وبما أحب سبحانه وتعالى وبما كره وبما أباح لنا جل جلاله وتعالى فعله. قبلنا الله وإياكم، حققنا بحقائق الإقبال الصادق عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا. اللهم إنا نتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص لوجهك، وأن ترزقنا القرب منك في كل لحظة في كل نفس، وأن تجعل ما نقوم به من طاعاتك وعبادتك قائما على حقيقته وروحه وسره ومعناه وباطنه مقبولا عندك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا من نوالك وجزيل إفضالك ما أنت أهله، وادفع عنا وعن الأمة الشر كله والسوء كله من حيث أحاط بعلمك، يا دافع البلايا يا كاشف الرزايا يا عالم الظواهر والخفايا يا حي يا قيوم يا بارئ البرايا، تولنا انظر إلينا ووفقنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع من اللهم صل وسلم يا أرحم الراحمين. سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77 137 0043 73 520 6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
3: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
4: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النساء النساء انتبهوا، شوها فتنة على القادمة على الرجال من النساء، وأعداء الإسلام كيف بيتوصلون إلينا ماشي إلا بالنساء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، حرم الله علينا الخلوة بالنساء. لا يختلين رجل بامرأة أو لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز لحد يلمس مرأة أجنبية، تلمسها ممنوع إلا محرمك فقط. ومن مس من لأن تزحم لأن تطعم بمخيط في بدنك، أو ما معنى الحديث خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، لا يجوز النظر إلى المحارم بشهوة، لا يجوز لحد. وعلى المرأة أن تتحجب حتى عن محارمها إذا كانت تخشى الفتنة منهم أو تخشى واحد عينه طويل منهم، لا بد تتحجب منه. هذا شرع الله، هذا دين ماشي فيه مراعاة لذا ولا لذاك، هذا دين الله، ولا شيء فيها تشديد ولا تعصب ولا شيء، هذا دين الله. فلا بد ننتبه، لا بد ننتبه من النساء، هذه فتنة قادمة علينا، لا بد إنسان يراعيها. حتى كلها عندنا الآن في أماكن وفي أشياء كلها أشياء السوس يدب إلينا، ونحن ما نحن غافلين. كل واحد اللي بيشوف ثيابه اللي يأكله مظهره ويلقيه، وأشياء اللي هي مرض ما حد دريمه، كما واحد فيه سرطان وفي مرض هو ما هو دريمه اللي عقب يظهر فيه بعد فوات الأوان، ما بيجي هذا بينفعك. وانت لا من سمح ما تنبيت من نفسك من أول الأمر. هذا عابد من عباد بني إسرائيل، هلا جبنا المثال هذا والإنسان ينتبه. قاعدنا في عمل في شغل في وظيفة عندك مرأة أو كل يوم أنت وياه، شو انتبه، كن على حذر. إيش هذه الدنيا بتطغيك تردك إلى الدار الآخرة في النار بعدين، بعيد منها، خري من هذا المكان. إذا كان في ضرر على دينك وضرر عليك يوم القيامة ابتعد من هذا المكان، ابتعد عنه. قالوا إن عابد من عباد بني إسرائيل، ما شاء الله من العبادة، حتى كان يستسقى به حتى يستشبه به، كان معه الاسم الأعظم، وكان يأتون إليه الناس يطلبون الدعاء منه، ويعني أنه كله مظهر من المظاهر. قال إبليس في جنوده، قال هيا شو نحب أن الرجال يضيع، ما بنا يتمي على كذا، من منكم بيجيب خبر هذا الرجل، واحد من العفاريت الكبار. قال أنا له. قال فاذهب إلى عند الملك، بنت الملك الجميلة أحسن البنات، دخل فيها وصرعها، خلها كذا مصروعة، يلا مصروعة الآن، وواحد يعالجها وطبيب يداويها، ما حصل أحد أبدا. ياهو نفسه العفريت قال لهم باتوا حد يداويها البنت ذي؟ قالوا نعم. قال شو فلان العابد في المكان الفلاني بيقرأ عليه، ولوا إليه هو دخل فيها ولوا عنده يقرأ عليها، خري العفريت منها وقامت البني، قال ما بها شيء. هو ما شاء الله إنسان عابد ما شاء الله صالح من الصالحين، ويقرأ ما شاء الله وقراته فيها فائدة ذي، وريعه. قال دخلها ثاني يوم، قذ هلا على الحال ذي، قالوا ما شاء الله بنرجع إليه، ورجعوا إليه وقرأ عليها وشفاها الله. ثالث مرة مع ردوها للعابد ويقرأ عليها، ماشي فائدة، ماشي فائدة أبدا، قرأ وقرأ وقرأ ماشي فائدة. قالوا من العفريت هذا، قال لا بتوها تداوى، خلوها أسبوع عنده، تجلس أسبوع عنده. شوف أنت الشيطان لا ذكي، لا تقاسونه مغفل كمان حلا يضحك علينا. قال خلوها أسبوع عنده، تجلس عنده أسبوع، وبعدين بعد الأسبوع بتشتري. ذهبوا إليه، قال شو نحب أنها تجلس عندك أسبوع مشان تقرأ عليها كل يوم من الصبح. قال أبدا ما بغيتها، مرة أجنبية لا تحلي ولا يجوز لي النظر إليها. قال تفضل تفضل، عمل معروف معها وشوفها كذا وشوفها كذا. قال بس خلوها في شك. قال فإذا كان وقت صلاته وعبادته ما يدخلها الشيطان، فإذا تفرغ من العبادة والتلاوة هذا العابد دخل فيها الشيطان، كلها تسطرع المرأة كلها تتحرك، وذا الرجل ايش يلقيه هذه لي وبطاع للحال لي. قال يوم من الأيام شافها على حالة، نظر إليها فإذا جزء من بدنها مكشوف، رجلها أو شيء من بدنها مكشوف، خلاص ما عاد ملك نفس. وإنسان إلا شفك ضعيف، وخلق الإنسان وضعيف، ما عاد ملك نفس، وهو عابد كبير يستجاب دعاءه، ومعه كذا ومعه كذا، ما عاد قدر. إيه لقاه وقع عليها والعياذ بالله تعالى. شوف الإنسان لا تستامن على نفسك، لا تقول أنا كنا صالح، أنا كنا عالم، أنا كنا كذا، لا تستامن على نفسك. انتبه، معك فلوس معك مال، انتبه، تقول ما أقدر أحفظها، ما أقدر على شيء، شلوها من عندي. قال فوقع عليها، والآية والقصة هذه طويلة، حتى جاء وقاله الشيطان شو يا ويلك منهم، حتى في الأخير قتلت تلك المرأة ودفنها ويا وهلها بعدين، وطلعوا على ما فيه وصلبوه وقالوا باتك يعني انك ينجونك من هذا الشيء. قال نعم. قال اسجد لي الشيطان. قل هلا شوف بالاخر، هاي شوف المعصيه بعد معصيه ومعصيه بعد معصيه. انسان ينتبه من امور دينه، هذا الفتنه على الناس وفتنه على الخلق. لابد الانسان ينتبه، لابد نرجع الى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من انفسنا، ننتبه من اموالنا، من عيالنا، وننتبه من كل ما يخطر علينا. نحن مسؤولين عن كل شيء، كل درهم ملكته فانك مسؤول عنه يوم القيامه. يدخل الجنه الفقراء قبل الاغنياء ب500 عام، وذيلا محاسبين في الحساب طول الحساب. قال من شده العرق اللي فيهم هذيل اللي يحاسبون، لو وردت ألف بعير عطاشا لوردت رواء من العرق، بتشرب العرق حقهم كلها وترجع وهي ما شاء الله ريان، بسبب العتاب اللي يحسنونه، بسبب الحساب وطول الحساب. وربي إن شاء الله ربي يقبلها على ما فيه إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالف

منبه الطاعات. الجود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تجمع المال لولدك، فإن كان الولد من الأبرار فإن الله لا يضيع الأبرار، وإن كان من الفجار فلا تجمع المال للفجار.

0: بارك على وعلى
1: آله. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
1: الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: والله أعلم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق

حسناته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

صلاة قارب وتغاص واعتدل. يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. فيما بعد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتي.

0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي اللهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين، وطبهم وانصرهم وألهمهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وابعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا، وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد

لي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى. صلى الله على أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله صحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله صحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله صحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله صحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله صحابه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك

لك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله. وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ولحقه أدا وعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقها أدا واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله

0: أمته، صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه وزنة عرشه ومد كلماته. آمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

0: الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنون الأوامس أجرج القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الريح الشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء. كاف يا عين صاد، كاف يا عين صاد، كاف يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، احملنا بحمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وأطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم

شاجل جو أنا جل جو للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاد ما جل بحرين يتغيان بينهما.

الله هو السميع العليم ساد العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في

الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات

شميني منك والسن بك عاقبني بشهودك عرفني الطريق إليك وأعن علي فضلك ألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي.

0: يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصون يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ونطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مقلب القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويهدي الله لنوره من يشاء، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وسلم على عبدك السراج المنير والبشير النذير سيدنا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، الشفيع المشفع الأعظم في يوم الدين. وصلي على آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار في سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولقد كان من الغايات في اجتماعاتنا هذه أن تصدق القلوب في تحققها بمحبة الله تبارك وتعالى وولاء رسوله ورسله والمؤمنين والصادقين والمقربين والصالحين من عباده. إنه عند التأمل إلى غايات الغايات ونهايات النهايات في مصير الخلق ومنتهاهم و دوامهم وخلودهم، يرجع الأمر دائر على ما سلط الله على القلوب من تعلقات والتفاتات، وعلى ما كان من أسرار تواصلات ومودات وعلائق ووشائج موالاة ومحبة، إليها ينتهي المصير كله. فهي أظهر عنوان وأبرز علامة على السعادة والشقاوة، وعلى إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده. وحديث زيد الخير في أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من خير، وقول رسول الله له حسبك تلك علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي أواد من أوديتها أهلكك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أنت مع من أحببت، وفرح الصحابة بذلك مشير إلى هذه الحقيقة. وما نقرأه من أخبار هذه الغزوات كلها ونحن بصدد ذكر غزوة الخندق، هل هو إلا نتيجة علائق قلوب وتعلقات أفئدة وروابط ثابتة كامنة في البواطن؟ ما الذي حرك أولئك؟ وما الذي جاء بهذه الجموع؟ وما الذي حزبها؟ وما الذي دعا الذين ألبوهم وحزبوهم إلى تأليبهم وتحزيبهم؟ وما الذي حل للمسلمين والمؤمنين أن يباشروا ذلك الحفر وذلك تلك الأعمال مع الجوع ومع البرد بالفرح والاستبشار والصدق والهمة والعزيمة والرغبة والرضا؟ وما الذي جعل المنافقين يتسللون لواذا ويتعذرون ويقولون إن بيوتنا لعورة؟ وما الذي ثبت أقدام المؤمنين على أن المصطفى محمدا صادق فيما يقول وفيما يخبر من الوعود مع الشدة التي هم فيها، والظهور مظاهر الأسباب الحسية أن لا سبيل قريبا إلى تحقيق ما يقوله. فما الذي ثبت قلوبهم حتى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ وما الذي زلزل قلوب الآخرين غرورا؟ وما الذي دعا حيي بن أخطب أن يقصد حصن بني قريظة ويتكلم ذلك الكلام مع كعب بن أسد القرظي ويحاوره ويحاوله ويخطط خطته ويبذل جهده حتى يقنعه بذلك الغدر؟ وما الذي أوقع أهل هذه الخيانة والغدر في خيانتهم وغدرهم؟ لو تأملنا حقيقة ذلك لوجدنا أنه بلا ريب بلا شك بلا مرية على قلوب، وجهات قلوب، إرادات قلوب، ولاء قلوب، محبة قلوب، هو الذي قامت به المعارك كلها، قامت به الغزوات كلها، قامت عليه نبوة الأنبياء وقام عليه عداء النبوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما سلط على هذه النفس البشرية من التفاتات من إرادات من رغبات هو الذي يوقع الناس في كل ما يقعون فيه، والذي يوقفهم كل المواقف التي يقفونها سلبا كانت أو إيجابا، خطأ كانت أو صوابا، حقا كانت أو باطلا، إيمانا كانت أو كفرا. المركز الذي جعله الله تعالى السبب المباشر في تسيير هذه الشؤون وإقامتها هو هذا القلب. فما أخطر هذا القلب وما أشد هذا القلب، عواطفه، مشاعره، أحاسيسه، نواياه، إراداته، أغراضه، ولاؤه، محبته. وبذلك تعلم أن حقائق الإيمان محبة، وحقائق الكفر محبة. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا هذا هنا حب وهنا حب، وقامت المسألة على المحبة هنا وهنا. فكلها هي الدوافع. فلا أظهر في عناوين الإرادة الإلهية من محبة قلبك. أي شيء يحب، أي طائفة يحب، أي نوع من الخلق يحب، أي مسلك يحب، هذا العنوان الكبير. ولذلك رأينا هذه الحوادث في غزوة الخندق، تحزب الأحزاب وتجمعت الجمع ومضت السنة بذلك، سنة الله في هذا الوجود. تجمعت تجمعات على إبراهيم الخليل، وكان إبراهيم وحده، وكان أمة وحده، وطرح وسط النار. أهو موقف هين؟ أهو موقف سهل؟ أنت اليوم الذي تعيش في بركة هذا الخير والنور والإيمان تقيس نفسك بعد ذلك بأي مقياس؟ تتغافل، تهمل، تتساهل، تعذر نفسك في غير موطن العذر، تتأخر في ما لا ينبغي لك أن تتأخر فيه ولا إليه. موقف هين وسهل، تتجمع الجموع ويطرح الخليل وسط النار، وآيات الحق الكبرى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هناك جموع تجمعت وخرج الألوف ليقتلوا موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا وكلا، إن موقعها هذه من الوعي البشري من الإدراك الذهني الإنساني، لو لم تتصل بما بعدها لك كيف أين يكون موقعها بعدها؟ بين موقعها إن معي ربي سيهدين. من دون إن معي ربي هذا فين؟ أين موضع كلا؟ كيف كلا؟ هذا البحر وهذا العدو، انتهى كل شيء، لكن إن معي ربي سيهدين انتهى خلاص. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في الحياة. فالعجب من هذا الإنسان يتشكى في زمان بعد زمان، يقول هذا زماننا ما يشد منه، هذا زمان أخبث منه، تجمعوا وصرنا ضعف ما يكون وصرنا أصلا كون مكون لم يتغير، المكون لم يتغير، وما يبرز في شؤون هذا الكون تحت يد المكون وقهره في كلمة كن، كل يوم هو في شان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يوجب أن لا تضيق ذرعا بزمان ولا بمكان ولا بظرف ولا بحال. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه تعلقات القلوب عند حزب الإيمان، هم بالذنوب ورجاء في غفار الذنوب وطلب للثبات وتهيئ لما بعد الممات، هذه همم قلوب ركب الإيمان وحجب الإيمان، والنتائج محسومة، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كما نقرأ في غزوة الخندق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله سميعا عليما. نرى نتيجة عدة وتخطيط وإعداد طويل ومشاريع وأسفار ومعاهدات وعقود تنتهي بأن يبث الرعب في القلوب وتأتي الريح وينتهي كل شيء ويرجعون من حيث جاءوا، فكأن لم يحصل شيء ما عدا ما ارتفعت الدرجات لسيدنا المصطفى ومن معه من أهل الإيمان بما قاسوا وبما عانوا في أيام ذلك الحفر وفي أيام تلك المقابلة بعد حفر الخندق، ارتفعت لهم الدرجات، هذه النتيجة. ورجع القوم من حيث أتوا، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فلم يغزوا المدينة بعدها قط، لم يغزوا المدينة بعدها قط، وكان الله قويا عزيزا. وتتابعت الأحداث إلى الذين خانوا من هنا وأنزل الذين ظاهروهم من سياصهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرض لم تطؤوها. فلولا ذاك التألب والتحزب والتجمع والخطط والإعداد القوي لا نال المسلمون هذه الدرجات ولا أخرجت بني قريظة من مكانها ولا ورثوا أرضهم وديارهم وأرض لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يجب أن يثبت منا في قلوبنا وعقولنا هذه المعاني في مسارنا في الحياة ليفقه الكل منا مقاصد من مقاصد هذه الاجتماعات هذه اللقاءات هذه الدروس هذه الدورات ما عقدت لميكروفونات تنصب تنبعث فيها أصوات ولا لقعدات بعد قعدات. مقصود وهدف هذه المجالس بواطنكم قلوبكم ساحات قلوب ثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تغرس فيها حقائق الصلة بالحي القيوم وعبده المعصوم. يقوم بها على ظهر هذه الأرض سر وفاء بالعهد الرباني وقياما بالخلافة الإلهية التي انتخب الله لها من هذا النوع الإنساني من سبقت لهم السوابق بالفضل الامتناني والجود الرحماني والكرم الرباني. اختصت من شاءت ليقوم بدور خليفة في الأرض لسر الخلافة أسجدت الملائكة. وبدت وظهرت هذه الخلافة في ألوانها وشؤونها وأحوالها في بروز الأنبياء نبيا بعد نبي، وتشريعات تأتي من السماء وخطابات لهولة ولهولة ولهولة حتى اكتمل ظهورها وانتهى تمام بروزها في أعلى وأسنى معانيها وأدوارها ببروز محمد، ببروز محمد نبيكم، ببروز محمد معلمكم وهاديكم ومنقذكم ومشرفكم ومرشدكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فوجب أن نأخذ نصيبنا من إدراك هذه المعاني وننظر إلى هذه الحوادث التي توالت. رجع سيدنا حذيفة بن اليمان من وسط معسكر القوم وقد دخله في الليل. قبل دخوله المعسكر بدقائق لا تصل إلى الساعة الفلكية كان من أشد الناس فزع قلب ومن أكثرهم تأثرا بالبرد، وهو الآن بعد أقل من ساعة وسط المعسكر المتجمع المتحزب المستعرض عضلات قوته وأسلحته، وسطهم يشهد الضعف والعجز فيهم وفعل الريح بهم، لا برد به ولا فزع في قلبه. عاد إلى سيد الوجود وهو قائم يصلي، كان قبل أن يلتفت إليهم ويقول من يأتيني بخبر القوم، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، كان يصلي صلى هويا من الليل ورجع يخاطبهم حتى اندبلها سيدنا حذيفة وذهب، وحذيفة رجع ووجد النبي عاد إلى صلاته. هذا القوام هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسل ورم الأقوام عن خير صابري، من يدعي الاهتداء بهديه لا تذوق له في سر القيام بالليل، من هذا الذي يدعي نصرته وإقامة أمره ونيله وراثته وخلافته وهو المحجوز عن يدرك عظمة المناجاة العبد لمولاه؟ هي السنن التي يجب أن تحيا فينا، أتوضع لنا الخطط لبرمجة ساعات ليالينا لتمر في السهرات الغفلة والسكر بما لا يعني على أقل تقدير بل بما يضر في الأحيين الكثير، ونرتضي بهذا بدلا عن علائق الضمير بالعلي الكبير وذوق حلاوات مناجاة السميع البصير اللطيف الخبير، ونعيش محرومين هذه اللذة الخاصة بأرباب القرب من حضرة الحق. لمن نسلم التحكم فينا ليتحكموا فينا إلى هذه الصورة؟ تدخل في شؤون نسائنا ورجالنا وبرامجنا وسط البيوت، ساعاتنا في الليل تحكموا فيها بخططهم ليمشون فيها على أهواء تقطعنا عن حقائق خصائصنا ومزايانا وفضل مولانا علينا تعالى في علاه. يجب أن نأخذ من أخبار هذه السيرة نور بصيرة وصفاء سريرة ندخل به إلى الحضيرة مع تلك الوجوه المنيرة. كفارهم ما طاب عيشهم بعد من ألفوه من الكفار على الضلال وعلى الكفر وعلى حرب الله ورسوله، وجادوا بأرواحهم ليلحقوا بأصحابهم، أيقر لنا قرار بعيد عن أذواق هؤلاء ومشاربهم والانتهاج في نهجهم والتحلي بحلاهم وأوصافهم تهيئا لمرافقتهم ورؤية وجوههم في البرازخ ويوم القيامة إلى دار الكرامة؟ أي موت أصاب قلوب الأمة؟ أي غفلة اكتسحت ساحات القلوب وميادينها الواسعة حتى بذلت في غير طائل بل لموجب الشقاء والعياذ بالعلي الأعلى. رجع حذيفة فوجد المصطفى قائما يصلي متغطيا بشملته التي كان لا يجد غيرها يتدفى بها من البرد تلك الليالي كلها. فلما عاد عاد إليه البرد وارتجف، فأشار إليه أن اقرب، فدنا منه فغطاه بشملته وبقي معهم غطا بشملة وهو يركع ويسجد حتى انتهى من صلاته، واستفسره عن القوم وأخبره برحيلهم. بات وصبح الصباح والقوم قد ذهبوا وتفرقوا كل مفرق، فعاد إلى المدينة المنورة، رجع إلى مدينتي، أنزل النساء من أماكن جمعوها فيها ذراريهم وأطفالهم ونساؤهم، تجمعوا في أماكن من الأطم ومحلات عالية كانوا يخشون عليهم، خرجهم إلى أماكنهم وإلى بيوتهم. تقول سيدة عائشة لما عاد صلى الله عليه وسلم من الخندق في ضحى ذاك اليوم، فكان يوم الخميس، دخل منزله بعد أن مر بالمسجد وكعادته لا ينصرف أولا إلا إلى بيت فاطمة، ومنها إلى بيته وحجرته، فوضع علامة الحرب وأخذ يتخفف من أعباء لباس الحرب ودخل يغتسل. بدأ يرجل شق راسه وإذا به يهتز، والسيد عائشة تقول أسمع صوتا يسلم وسط البيت. قالت فخرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا فزعا. قلت فجيت أنظر من هذا وسط البيت ينادي النبي، فدحية الكلبي قالت وما كان دحية ولكن كثيرا ما كان سيدنا جبريل يتصور بصورة دحية الكلبي. جاء وربط الفرس له خارج ودخل بارزا للناس في صورة دحية الكلبي متظاهرا بصورة الغبار عليه. قال يا محمد أوضعت علامة الحرب؟ قال وضعناها. قال لكن الملائكة لم نضعها بعد. يا محمد أراك وضعت علامة الحرب؟ وإني آتني الآن من عندي بني قريظة وإني ذاهب إليهم، فمزلزل بهم، وإن الله يأمرك أن تخرج إليهم. فهب صلى الله عليه وسلم ورجع لباس الحرب وأمر المنادي ينادي عزمت عليكم ألا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. كان هذا بعد الظهر مباشرة، رجع وقت الضحى لأن حتى صلى بهم الظهر، فخرج فدخل البيت يخرج اللامة وتوجه صلى الله عليه وسلم. يروي لنا البخاري عن سيدنا أنس يقول ولقد رأيت زقاقة بني غنم من الأنصار يعج بالغبار لموكب جبريل. قال مضى في جبريل بالفرس حقه وثار الغبار يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. كذا روى لنا البخاري عن سيدنا أنس بن مالك قل وخرج صلى الله عليه وسلم على إثره وأمر المنادي ينادي ومضى لسبيله، فلحقه القوم فمر على رجال من بني غنيهم في الطريق، كانوا على الطريق إلى، فسألهم أمر هنا أحد؟ قالوا مر لحية الكلب على فرس له عليه قطيفة من دباج. قال صلى الله عليه وسلم ما ذاكم دحية لكنه جبريل، قوموا معي فالحقوني إلى بني قريظة إنه ذاهب إليه. فتلاحق القوم أرسلنا كل من سمع النداء خرج. تجمع القوم عطر راية سيدنا علي بن أبي طالب ذهب إلى عند حصنهم وجدهم تحصنوا بحصنهم، وجاء الوعد لعدو الله حيي بن أخطب الذي أهلك نفسه وأهلك القوم معه. جاء بعد أن فرت قريش إلى حصن كعب بن أسد القرظي الذي كان قد عاهده أنه إذا ولت قريش ولم تصب محمدا أن يأتي إلى الحصن فينزل معه يصيب ما أصابه، فكان وسط الحصن. ذهب سيدنا علي فسمع منهم إساءة وتطاولا وسبا وذما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآله وصحابته وجماعته، فأقبل تبادره الناس وهو حامل الراية، فقام صلى الله عليه وسلم يتجه نحو الحسن فقال يا رسول الله إن الله سيكفيك يهود، لا عليك منهم، ارجع. قال لي ما ترجعني، لأنه سمع منهم كلام ما يحب النبي يسمع هذا الكلام منهم. قال كتمه ما قالوا ليش يرجع، قال يا رسول الله يكفيك الله أمرهم ونحن تطوع أمرك هنا، قتلهم وبقى مكانه. قال لعلك سمعت منهم أذن فيه وفي أهلي. قال نعم يا رسول الله. قال لا عليك منهم، فإنهم إذا رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت، هذا ما عاد يقدروا يقولوا إذا أنا جيت صلى الله عليه وسلم. فدنا منهم حتى جاء إلى مكان يرى أنهم يسمعونه، فنادى يا بني قريظة يا إخوة القردة ما صنعتم وما عملتم، قد حاق بكم أمر الله. فنادى بعضهم يا محمد يا محمد ما عهدناك سبابا ولا فحشا، كيف تقول هكذا؟ وهو قال ذكرهم بمن مسخ الله من آبائهم من أول، فردهم قردة وخنازير لبغيهم لخيانتهم لمخالفتهم أمر الله لاعتدائهم على الأنبياء، فذكرهم بفعلهم في هذا الحال. فأبوا أن ينزلوا، فرجع صلى الله عليه وسلم وحاصرهم والصحابة. جمعهم كعب بن أسد هذا رئيس القرار حقهم والذي كان قدر عليه حيي بن أخطب، وأغراه وأغواه وأوقعه في هذا. إيش السبب؟ على قلوب يا أخوان، قلوب ما قبلت محمد ما قبلها الله، ما قبلها الله، لها الخزي في الدنيا ولها الخزي في البرزخ ولها الخزي في القيامة ولها الخزي في النار أبدا سرمدا. وقلوب أحبته وقلوب والته ما أسعدهم والله، ما أشرف حالهم في ساعتنا هذه نحن نتحدث عنهم، ما ألذ ما يواصلهم به الرحمن في برازخهم. إذا تغلبت الأطماع وإرادات الدنيا والاستجابة للشهوات والأماني الباطلة وقع الناس في هذه النتائج، وهذا الذي وقع كعب بن أسد. وقد كان يقول لحي بن أخطب لا أغدر محمد، وجدت صادقا وفيا وأنا لا أغدر ولا أنت شوم وأنت سو، ولكن لما في قلبه من هذه الأماني الباطلة الفاسدة والتعلق بها وسوس له وزين له الكلام حتى قال نعم. ولو ثبت قلبه وهو يعلم علم اليقين أن هذا هو الموصوف في التوراة عندهم ليس غيره، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذهبوا إلى يحزبون الأحزاب هم يعلمون يوقنون هو بنفسه حي بن أخطب اللي عندهم هذا، والذي تمادى على ذاك الكفر إلى آخر لحظة حتى أخرج ليقتل وهو متمادي على طغيانه وعلى عداوته للنبي محمد وهو يوقن أنه رسول الله.

فضر نفسه وضر من اتبعه هذه العلايق التي نهايتها كما قال الله في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فكذلك هؤلاء الطغاة والبغاة والشياطين. فيا ويل من سلط على قلب ميل لمبعيد عن الله لمبغوض من الله، ويا فوز من لم يمل قلبه إلا لمحبوب الله ولأهل القرب من حضرة الله. كذلك تكون النهايات معلقة بما في قلوبنا يا أيها السامعون. اشتد الأمر عليهم وهم يعاندون وما يدرون ما يفعلون. قال لهم كعب بن أسد لما جمعهم اسمعوا الآن قد حصل ما حصل، فأعرض عليكم ثلاث اختاروا منها واحدا لا ليس لكم غيره. قالوا ما عندك؟ نتبع هذا الرجل ونؤمن به، فوالله لقد علمتم أنه الموصوف عندنا في التوراة وأنه رسول الله. قالوا ما نتبع محمد ولن. رأيت القلوب كيف تصنع بأصحابها؟ أرأيت الشهوات؟ أرأيت الأهواء كيف تفعل بأبنائها؟ فلا نتبعه ولا نمشي معه ولا نخرج عن أمرنا مع قومنا وصحبنا. قال أبيتم هذه؟ الثانية قتلوا أبناءكم ونساءكم ونخرج نقابله الملحمة الآن، لا يبقى وراءنا أبناء ولا نساء نخاف عليه ونقاتله، فإن قتلنا فما أحد وراءنا ومن بقي منا فلن يعدم الأهل ولا الأولاد. قالوا كيف نعمل هذول المساكين؟ قلت يا لنا نقتلهم. قال ما لكم رأي ولا تجتمعون على رأي وما عرفتم أهل حزم؟ فأجيبوا محمد لما يقول. قالوا كيف نصنع ما نعمل؟ قال ما لكم رأي أنتم ولا لكم حزم. أرسلوا قالوا أبو لبابة، وكان في الجاهلية قريب منهم متعامل معه. أبو لبابة أرسلوا لنا نتفاوض معه نتخاطب ونتشاور. قالوا لسيدنا أبي لبابة، قال لا والله لا أذهب إليهم حتى يأذن رسول الله. جاء عندي مسؤول قال أذنت لك، اذهب إليه انظر ما يقولون لك. ودخل في حزنهم فلاذوا به وجعلوا الأطفال والنساء يبكون، يجون عندهم يتباكون ما ترى ما يصنع بها محمد صلى الله عليه وسلم ويستفسرونه رأي. وما قال ما أرى تنزلوا على حكمه. مر بيده على رقبته، أي الذبح يقع لكم ذبح مشاهر هذا قدامكم من هذا اللي يعني محمد هذا الذي استحققتموه أنتم. ثم قال ما رفعت رجلي حتى تذكرت ما أذن لي رسول الله أن أقول إنه سيقتلكم ولا أعطاني خبر ولا عندي أمر، فأنا خنت. كيف أقول وأشر بهذه الإشارة من دون أمر من رسول الله؟ لا والله لا أقدر أرى وجه رسول الله حتى أحدث توبة بيني وبين الله تعالى. خرج من عندهم إلى المسجد، ما طلع إلى المدينة، راح إلى مسجد النبي وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال لا أخرج حتى ينزل الله توبتي. أبطأ ما رجع إلى النبي، نبي استبطأ قال أين أبو لبابة؟ أما انتهى من الكلام مع حلفائه؟ قالوا يا رسول الله أبو لبابة قد خرج وقد ذهب إلى هناك المسجد وقد كان ما كانوا ذكروا له قصته. قال أصابته بعدي فتنة ولكنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل هذا فلا والله لا أطلقه حتى ينزل الله في شأنه. قال محله اتركوه. فبقي 6 ليالي مربوط بالسارية، تجي زوجته وقت الصلاة

حدثنا الصحابة أن سيدنا خلاد بن خلاد فوقعت عليه شدخته شدخا عنيفا فقتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن له الأجر شهيدين. في هذه الأثناء أيضا كان سيدنا سعد بن معاذ في الخيمة وسط المسجد، هو صاحب الدعوة السابقة، يقول: إن بقي بيننا وبينهم حرب فأبقني لها، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. يحرك الله قلوب بني قريظة استجابة لدعوة سعد، ويقول بنو قريظة: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. هو سعد بن معاذ اللي طرب ربه أيام الخندق إنه لا يموت حتى يقر عينه فيهم، هم ما يدرون، ولكن سبحان مسير الأمور ومقلب القلوب والمستجيب لأوليائه. قالوا: ننزل على حكم سعد. بلغوا النبي الخبر، قالوا: إن اليهود يقولون كذا يا رسول الله. يعرف النبي إيمان سعد، قالوا: نعم. قالوا: نعم، قولوا ينزلوا على حكم سعد. بلغ الخبر حتى جاء جماعة من الأوس، جماعة سيدنا سعد، إلى عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هؤلاء كانوا حلفاؤنا بالأمس، وقد كانوا الأولين حلفاء الآخر حلفاء أخواننا من بني اسمه الخزرج، وتشفع فيهم عبد الله بنه بن أبي. وقال ما قال قال: أترضون أن ينزلوا على حكم واحد رجل منكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لم ينزلوا على حكم رجل منكم. جاء الخبر قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ، ذهبوا يأتون به، فأركبوا على حمار من أثر الجروح التي فيه والجرح الذي امتسك بعد الدعوة ولا يزال أثره. فجاء راكب أقبل على المكان اللي فيه، فلما رآه النبي قرب منهم قال: قوموا إلى سيدكم. قام الصحابة يستقبلون سعد بن معاذ، وليرى من عنده من اليهود يسمعون الحكم، الذين يسمعون الحكم يروا تعظيمهم لسعد بن معاذ وليكون أهيب في صدورهم. خرج سيدنا سعد بن معاذ صاحب 38 سنة، قال: إن هؤلاء أرادوا الخروج على حكمك. وكان جماعة من أصحابه قد يمشون معه يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الحكم فيهم فاستوصي بهم، فإنما أعطاك رسول الله الحكم إلا لذلك. فلما رآهم يتكلمون بمثل هذا الكلام قال: لا أراني لا أوالي من خالفه، ما يراني إلا أوالي من خالفه، وسكت. لما وجلس عند النبي وخبره الخبر قال: وتعطوني العهد أن ينفذ حكمي فيهم كما أقول؟ قالوا: نعم. يقول: ولي في هذه الناحية ما يقدر يولي وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فوق التحكيم ومريد النبي يدخل في. يقول: ولي في هذه الناحية جماعة اللي حواليه، كان النبي في الناحية، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. جواب عليه قال: نعم، كلهم يعطونك العهد. أنا قال: فأحكم أن تقتل مقاتلته، المقاتلين منهم الرجال يقتلون، وتسبى الذراري والنساء، الأطفال يسرون والذراري يسرون، وتقسم الأموال. هذا حكمي فيه. قر الله عينه في هؤلاء الخونة الناقضين العهد اللي زلزلوا المدينة باتفاقهم مع قريش. قال صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، أي هذا الحكم الذي يرتضيه الله هو هذا، وكذا خلاص انتهى الحكم. رجع سيدنا سعد قال: اللهم إني ظننت، يقول ذكر اليوم ما رجع إلى الخيمة عنده، واللهم إني ظننت أنه انتهت حربهم علينا، فاجعلها لي شهادة في سبيلك، يشير إلى الجراحة التي عنده، اجعلها لي شهادة في سبيلك. شاب ب38 سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بعد 14 ليلة نزلوا على الحكم. ففي بعضهم نزلوا من عندهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأمنهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وحفظ لهم أموالهم ومتاعهم ما عندهم. وخرج واحد منهم لم يزل على يهوديته لكنه لم يشاركهم في نقض العهد، وكان معتزل لهم ضدهم، بن سعدة يقولوا له. فخرج من الحسنمر على حرس الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم كان مسؤول سيدنا محمد بن مسلمة. لما قال من هذا؟ قال بن سعدة. عرف، قال أنا ما دخلت مع القوم ولا نقضت معهم العهد. لما عرفوا قال امشي، خلاه. فراح إلى المسجد، بات تلك الليلة بالمسجد، ثم أصبح الصباح مضى فلم يعرف له خبر بعد ذلك. نزلوا على الحكم بعد 14 ليلة والنبي جالس في تلك الأماكن. عدو جاء من الشق ذاك في الخندق، ما جلس في البيت إلا سويعات، قالوا خرج رجع في الشق الثاني 14 ليلة، صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش نبيكم، ليبلغكم، ليهديكم، ليوصلكم بربكم، ليؤدي الأمانة، فما أحسنه من مؤد لها. واستغرقت الأيام، قد قربت أيام الدورة كلها حقكم، وأنتم تنامون إلا في الفرش وتحت المراوح المكيفات، لكن نبيكم في البرد وحامل الشملة كذا كذا ليلة وهو في الشق هذاك، ورجع إلى الشق الثاني من المدينة، ما دخل البيت إلا سويعات، ورجع إلى الشق الثاني من المدينة وبضعة عشر ليلة وهو هناك، صلى الله عليه وسلم. فأمر أن تحفر خنادق تسع القوم، وكانوا رجالهم نحو 400، أمر أن تحفر لهم الخنادق، وأمر من كان بلغ أن يقتل، ومن كان دون البلوغ أن يسبى. وأخذ أموالهم فقسم صلى الله عليه وسلم السبايا والأموال في المقاتلين 4 أخماس، وجعل لصاحب الفرس 3، للفرس سهمان وللرجل سهم وللراكب سهم وللراجل سهم، فخمسها صلى الله عليه وسلم كما أمره الله في الغنائم. وحفرت لهم الخنادق، وأخرجوا أرسالا يقتلون ويدفنون. فجاء واحد من سادتنا الصحابة، كان بينه وبين واحد من اليهود موقف، وهكذا جاءت سيرة رسول الله، تحفظ لصاحب المعروف معروفة ومن يكون من كان، وتكافئ الناس على ما عملوا. هذا في يوم بعاث كان له موقف حسن، وكان من عليه وكان سبب نجاته. فجاء وجده الآن شائب كبير وأعمى، اسمه الزبير ابن زاطة. فجاء إليه إلى هذا اليهودي يقول له أعرفتني؟ قال مثلي لا يعرف مثلك، كيف أنت فلان؟ قال له أريد أن أكافئك. قال الكريم يجزي الكريم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان كان منه موقف معي في وقت كذا، أريد أن أكافئه، أريد أن أستطلقه فأطلقه. قال أطلقه، خلاص ما عليه قتل، اقتل. راح قال جيتك من عند رسول الله يقول خلاص. قال شعيب أعمى بلا أهل ولا ولد يبقى كيف، ماذا يريد بالحياة؟ رجع إلى عند النبي، قال رسول الله زوجته وأولاده. من يقول كذا؟ قال وزوجته وأولاده وصاحب السماء، ما إيش يحمل هذا القلب؟ إيش يحمل؟ رجع إليه قال والزوجة والأولاد؟ قال زوجة وأولاد وشايب أعمى يعيشون في أرض الحجاز ولا مال لهم، عندهم مال كيف يعيشون؟ رجع عند النبي قال رسول الله ماله؟ قال وماله، ماله ومال زوجته وأولاده كله سلمه أعطهم. اللهم صل عليه وعلى آله. رجع
هنا تأتيك حقيقة من الحقائق التي بدأنا الحديث فيها في أول الجلسة. رجع قال يقول أنت وزوجتك وأولادك ومالك. ما فعل كعب بن أسد القضى يمدح قومه هل قتل؟ ما فعل سيد الحضر والبادية على حيي بن أخطب ذا اللي وقعهم في المصيبة؟ قال قتل. وما فعل فلان من عيانهم؟ قال قتل. وما فعل ألف سنة؟ قال قتل. قال فبالحق الذي لي عليك باليد الجيد تكافيني بها لا تؤخرني عن هؤلاء، لا خير في العيش بعد هؤلاء الأحبة، ألحقني بهم في أسرع من قدر غرب ينزحه من البير بسرعة، ألحقني بهم. إيش البلوى هذه؟ إيش البلوى هذه؟ إيش المصيبة؟ شوف على هيك القلوب، فإن القلوب بلغ سيدنا أبو بكر الصديق بعدين ما قالوا ألحقني بالأحبة، قال سيلحقهم في نار جهنم خالدين فيها مخلدين. قال هذا يروح لهم عند إلى عند النار، الجنة قدامه والنجاة قدامه والخير قدامه وماله ولا خذها، لكن القلب أباء. هذا شوق أهل الباطل إلى أهل الباطل. أين شوقكم لمحمد؟ أين شوقكم لآل محمد؟ أين شوقكم لأصحاب محمد؟ أين شوقكم لآل بدر وآل أحد وآل بيعة الرضوان؟ هؤلاء الأكارم عليهم رضوان الله تعالى. هذا الباطل الكفر عداء الرسل، يقول بسرعة ذبحنا، قدموا ضربت عنقه. فكانوا أرسال يرسلهم كعبه نفسه بن أسد يرسلهم أرسال، كان الباقيين عندهم من اليهود يقولون له ما ترى يصنع بنا؟ قال في كل موقف لا تفقهون دوم، ما تعقلون في أي موقف؟ قال لا ترون من ذهب له يرجع يصنع بنا؟ ما يصنع بنا. لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولكن جنوا على أنفسهم. فحتى في الأخير وصل كعب بن أسد هذا قتل، جاء حيي بن أخطب مقبل وعلي برده وفي ثيابه حلته، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما إني لم أندم على عداوتك، ولكن من يخذل لله يخذل، من يخذل لله يخذل، وأيها الناس هذا قدر على بني إسرائيل من الله تعالى، ومن يقدر الله عليه الموت يموت. هو يوقن أن رسول الله في المعاندة والمعاندة إلى وقت القتل وقتل مكذبا لله ولرسوله، خائنا للتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وخائنا لقومه، موردا لهم جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا كان المصير. انتهى صلى الله عليه وسلم من قتل القوم، ووزع السبايا ووزع الغنائم وهدى بال المسلمين بالمدينة المنورة، وراحت كثير من أسباب القلقلة والبلبلة والأذى والتهديد، ووجد المهاجرون عوضا عما تركوا من أموالهم وديارهم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. وآخر الليل في نفس الليل في نفس الليلة رجع صلى الله عليه وسلم في الليل، يشعر له سيدنا جبريل يأتي له يقول رسول الله من هذا العبد الصالح فيكم الذي مات الآن اهتز لموت عرش الرحمن؟ خرج النبي مباشرة لما كان جبريل لخيمة سعد، وجدوا ساعة فاضت روح تلك الساعة. كان في تلك الليلة دخلت شاء إلى المسجد والدعوة قد دعاه، بعد ما رجع قال خلاص، قال الحرب قد كملت بيننا وبينهم، يعني ما بيغزوننا بعد اليوم وما أظن ما عاد هناك شيء، وبني قريظة قد شف الله غيظه فيهم، قد قر الله عينه،
قال فاجعلها لي شهادة. دخلت شهادة ولا عند يد سعد إلى محل الجروح ودق عليه مرسلة بدول خلاص جاء الوقت. وإذا بالدم يسيل يسيل يسيل يسيل حتى الخيمة ثانية الممرضين في المسجد قالوا ما يا أهل الخيمة ما هذا الدم منكم؟ قالوا جرح سعد نزف وما قدر أحد يمسكه لأن إذا بو مات. جاء صلى الله عليه وسلم إليه فمسح عليه ورجع إلى بيته أمرهم بتجهيزه الجنازة. فخرج في اليوم الثاني بجنازة سعد بن معاذ. صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما شاف في جنازته فكان يمشي في الجنازة لما قبلوا بها يقول لقد اهتز لها عرش الرحمن. وجاء بعض الروايات طربا وبعض الروايات فرحا بقدوم سعد قدوم روحي سعد. في بعض الروايات من محبتي لقاء سعد لله. فجاء إلى قبره وأنزلوه القبر فسبح لما كانوا دفنوه وسبحوا بتسبيح ثم كبروا بتكبيره. أسألوا قال هذا العبد الصالح اشتد عليه في الضغط في القبر ضيق عليه في قبره إن للقبر لضغطة لو أحد نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموته عرش الرحمن. ورجع صلى الله عليه وسلم كانوا ليحملوا الجنازة خفيفة وكان سيدنا سعد رجل صاحب جسم ضخم فكانت الجنازة خفيفة جدا. فالمنافقون في قلوبهم غيظ لما حكم في أصحابهم اليهود وانتهوا من في قلوبهم غيظ من حكمه يقولون خفيف خفيف هذا خفيف هذا خفيف في بلبلون يتكلمون على. فبلغ النبي الخبر قال لقد نزل إلى الأرض 70,000 ملك ما وطئت رجل أحد منهم الأرض قبلها لحضور جنازة سعد ما هو بخفيف ولكن احتملته الملائكة. الملائكة تسابقوا لحمل جنازة وحتى الصحابة كانوا ما يحسون أثر للجنازة يرونها خفيفة من مزاحمة الملائكة على حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن ذاك الصادق الصابر الصالح المحتسب المحب المحب. حطها هنا وسط عقلك ووسط قلبك المحب. بمحبته حاز كل ما حازه من الخير بمحبة ارتقى إلى كل درجة ارتقى إليها. لا والله ما حاز حقائق إيمان ولا قرب من الرحمن ولا درجات شهادة إلا بصدق المحبة. فرضي الله عن سعد وعن أولئك الأحبة وأنعم بهؤلاء الأحبة هم أحبتنا. وإن كان دولك أحبة دولك قد قال الله عنهم سابقا الذين ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هالكتاب قدهم إخوان دولك ولكن نحن أحبتنا أهل جنة الله أحبتنا أهل الفردوس أحبتنا أهل القرب من الله. فالله يثبتنا على محبتهم حتى يحشرنا في زمرتهم. انظر إلى قول هذا الزبير بن زلاطة ذا وبين قول بلال بن أبي رباح غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. كم الفرق بين هذا وهذا ومن هذا ومن هذا. فقل لي ماذا في قلبك من المقاصد من المحبة من الوجهة من النية. أتوجه إلى الرحمن أن يثبتنا وإياكم في داوين من ارتضى أن يجعل قلوبهم صافية خالصة ملآنة إيمانا به ومحبة له ولرسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. نحيا على ذلك ونموت على ذلك سالكين أشرف المسالك. آمين يا ربنا المالك يا ملك الممالك يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أرنا وجه نبيك والصحابة الأكرمين وثبتنا على قدمهم واحشرنا في زمرتهم مع أهل بيته الطاهرين. وأنت راض عنا يا مجيب دعوة الداعين يا من لا يخيب رجاء الراجين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: اهلا وسهلا بسعيد، يا جيد يا بن جيد، ملقاك عندي يوم عيد، شرفت يا مسعد مساء. وش ذي الشياكه كلها مع الروايح وعطرها، وباللبس لا كملتها، يا ما اشتمك به يا خزاء، يا ما اشتمك به يا خزاء.
1: تعال تعال معي اصحاب جم، تعال با تلحق نسم، تعال معي اصحاب جم، تعال با تلحق نسم.
0: لا لا، كل من يسايركم ندم لحظه تسقط مستوى، كل من يسايركم ندم لحظه تسقط مستوى.

0: احذر من السرقة حرام، لا تؤذي الناس الكرام، بالصدق بتنال المرام ولا توعد بالهلاك، بالصدق بتنال المرام ولا توعد بالهلاك.
1: عاد شيل أبوكم ناهية يا خس بشكى لاهية، عاد شيل أبوكم ناهية يا خس بشكى لاهية، ولا حسبتوا التالية سعيد يا ابني ويش بلاك؟
2: يا شيخ امشي في خلاك.
1: سعيد يا ابني ويش بلاك؟
2: يا شيخ امشي في خلاك.
1: سعيد يا ابني ويش بلاك؟
2: يا شيخ امشي في خلاك. الوقت يا أسعد مساء، زمان من صلى العشاء، الوقت يا أسعد مساء، زمان من صلى العشاء.
0: مع السلامة، لا متى؟
2: القابلة عارض هناك.
0: لا متى؟
2: القابلة عارض هناك.

0: آه، والحاصل الدنيا نكد، والحل في هذا الولد. آه، والحاصل الدنيا نكد، والحل في هذا الولد. اللي ما يحس يامر بحد، بس وين دور بالقاك. اللي ما يحس يامر بحد، بس وين دور بالقاك. من ذا على بابي دك سعيد، من ذا على بابي دك سعيد.
1: لا هيا درك، افتح بسرعة يا برك، قايد في الشرطة يباك. افتح بسرعة يا برك، قايد في الشرطة يباك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمنا بس إيه اللي حصل.
1: بلاغ ع ابنك وصل، يتبع خبيثين العمل.
0: وسعيد
1: حنب في الشباك،
0: وسعيد
1: حنب في الشباك،
0: وسعيد
1: حنب في الشباك.

0: ركز معي يا أبو سعيد، ابنك طلع سارق أكيد، بعد التحري الشديد قد اعترف بكل ذاك، لا دار يارك ذا تمر، مسكوه 16 نفر، خلوا حياته في خطر،
1: والآن
0: في السجن هناك،
1: والآن
0: في السجن هناك،
1: والآن
0: في السجن هناك.

ايش الفضيلة لي علي؟ هذه مصيبة جات لي. ايش الفضيلة لي علي؟ هذه مصيبة جات لي. شفنا بنارك نكتوي، من بعد ما سمعته نباك. شفنا بنارك نكتوي، من بعد ما سمعته نباك، من بعد ما سمعته نباك.

0: واللي السبب ذا منكم قط قط ما تحبون ابنكم سبتوه حتى ضركم والعاد با ينفع دواك سبتوه حتى ضركم والعاد با ينفع دواك
1: وش ذي المجورة يا برك أصبحت في جاري نشك وش ذي المجورة يا برك أصبحت في جاري نشك والعاد حاجة للضحك حقي بغيته بس رجاء والعاد حاجة للضحك حقي بغيته بس رجاء.

0: وسعيد با ياخذ جزاه والشرع با يبلغ مداه وسعيد با ياخذ جزاه والشرع با يبلغ مداه
1: خلو يحس يعرف خطاه قرر وانا شفنا معاك خلو يحس يعرف خطاه قرر وانا شفنا معاك
0: ابنك امانه يا اخي علمه لازم كل شيء ابنك امانه امانه يا اخي علمه لازم كل شيء دوره قريبه باتجي حطه بها يحصل منار دوره قريبه باتجي حطه بها يحصل منار

هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين؟ هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير، وبيع عبدا فاشتري لخديجة، ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما، فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه.

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل له هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم.

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر.

ملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

داود بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير و

رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل

0: كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك.
1: الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

استول الصلاة ساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بسلامة الله ورحمتك دار السلام تبارك تعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد.

ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر. إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر،

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد
وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استغفر الله يرحمكم الله استقيموا اعتدلوا وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين المناكب والاعقاب واستشهدوا عظمه من تقفون بين يديه ان من تسويه تصبح من تمام الصلاه العجب ان تصل الاخير حتى يتم الصلاه بارك الله فيكم استووا الله اكبر الله اكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أكبر سمع الله لمن حمده وبالأمى شئت من شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم إنا نعوذ بك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم اغفر لنا. حينا ربنا على السلام. حينا برحمة الله. الله تعالى جل وعلا. اللهم انا على ذكرك. اللهم انا على ذكرك.

الله أكبر جميعا الحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كان تأخذ منهم أحسن سيدنا سيدنا سيدنا مستعان على أخر حديث وحسن على مالك الله قائمة سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا. الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله.

شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.

0: عليه وآله وصحبه وسلم: ألا تستحيون من الله؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتعملون ما لا تدركون. رواه الإمام الطبراني. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: كل من لم يخطر بخاطره قرب أجله لم يزل في غفلة دائمة وفتور مستمر وتسويف متتابع إلى أن يدركه الموت وتهلكه حسرة الفوت. وطول الأمل هو العائق عن كل خير الجانب لكل شر الجالب لكل شر. فإنه إذا طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء: الأول الكسل عن الطاعة، تقول سوف أفعل والأيام مقبلة بين يدي. الثاني ترك التوبة، تقول أنا قادر على التوبة إذ رمتها وذلك جهل، فربما اختطفك الأجل قبل إصلاح العمل. الثالث الحرص على الجمع، تقول أخاف الفقر ولا بد لي من شيء أدخره لمرض أو هرم أو فقر ونحو ذلك مما يحرك الرغبة في الدنيا والحرص عليها وعلى جمعها. والمنع لما عندك منها، وأقل ما في الباب أنه يشغل قلبك ويضيع عليك وقتك ويكثر همك وغمك بلا فائدة. الرابع القسوة في القلب ونسيان الآخرة، لأنك إذا أملت العيش لم تذكر الموت والقبر، وصار فكرك في حديث الدنيا. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأما إذا قصرت أملك وقلت لنفسك: كم من مستقبل يوم لم يستكمله ومنتظر غدا لم يدركه، وإنما الدنيا ثلاثة أيام: أمس قد مضى وغد لم يأتي ويوم أنت فيه، فاغتنم اليوم الذي أنت فيه والسلام انتهى. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منهم مهرب، ضيف أناخ عليك لم تنهج به، فقراه أنفاس ودم يسكب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكى يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى من ما جنيت ويكتب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا بهما تعد وتحسب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها تزول وتذهب. وجميع ما أوعيته وجمعته عما قليل بعد موتك تنهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها العالي يبيد يخرب. فاعمل لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عمر بحرق في كتابه الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة: أعد الزاد للسفر الطويل، فليس إلى الإقامة من سبيلي، وما يغني القدوم بغير زادي. إلى أن قال في تعليقه على هذا النظم وذكر حديث سيدنا أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم وسيلة إيضاح من أجل أن يقرر في النفوس التنبه والاستيقاظ، خط خطا رسول الله، وقال هذا الإنسان

0: خط هو الإنسان، هذا مثال يضربه ومحاكاة ليغرسها في الذهن شيئا، يريد العقول والقلوب تتنبه له، هذا الإنسان. وخط إلى جانبه خطا آخر. وقال هذا أجله، جنبه يمشي، يمشي معه، خطان متوازيان. وقال وثم خط آخر بعيدا، بعيد، خط بعيد إلى الخطين. وقال هذا الأمل، هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمل، خط بعيد. الإنسان، كل إنسان يؤمل بعيدا، ويهرم ابن آدم ويشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. يمكن كان الأمل عنده في زمن الشباب والحرص قليل، لكن لما جاءه الهرم ازداد الحرص. قال فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب، البعيد عاد بعيد، الأمل بعيد والطموحات، لكن أقرب شيء منه الأجل، فجاءه الأجل وخلاص وانتهى الأمر كله، ما عاد بقي شيء، بقي إلا يحاسب على ما فعل من خير وشر، بقي معه الحساب فقط. فالعمر هذا رأس مال الإنسان، رأس المال. عمر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا قد انتهى منه. وعمر في بطن أمه وإذا خرج عنه قضى فترة ما شاء الله 9 شهور وخرج من بطن أمه، بعدين ترعرع في طفولته وصغره ولعب والتهى حتى كبر ونمت قوته، فصار مكلفا. قبل ذلك كله ليس مخاطب بشيء، لا بحلال ولا بحرام، من قبل مرحلة التكليف وما بعدها وإلى كل هذا ما هو حاسب على شيء فيه قط. لما جاءت مرحلة التكليف صار الآن مكلف. وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في قراءة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما هو بس يطعم يتيم ومسكين ويصلح مؤسسة، والإيمان فين؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يتواصون بالصبر، يتحملون ما يجري في الحياة الدنيا وضغوطاتها ومشاكلها، يصبر بعضهم البعض، يتواصون بالصبر، لا يتركون أحد يفلت هكذا بسبب الهموم التي تتراكم عليه من الدنيا. يذكرون بأن الصبر فضله عند الله عظيم، وأن الصبر جند من جنود العقل، وأن الصابرون كما قال الله يوفون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يتواصون بالصبر الكل، التواصي هذا فعل يسمونه فعل مشاركة، تواصوا، تقابلوا، تراحموا، تعاونوا، هذه أفعال مشاركة. يعني هذا التواصي بالصبر ليس فقط من المذكرين أو الخطباء أو الوعاظ، لا، كل الناس مفروض كل واحد يوصي آخر بالصبر. هذه وصية عامة في الأسرة، يوصون الصغير، يوصون الكبير، يوصون البنت، يوصون الولد، الأبوين والأخوال والأعمام والعمات، الكل يوصي، يدلي بدلوه المشان يقومون هذا الإنسان. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلقوا لصناعة هذا الإنسان. صناعة إيش؟ بيصنع الله خلقه نطفة علقة مضغة، الإنسان ما له أي شيء، تسبب فقط، والتكوين والخلق والإنشاء والخلق في أحسن تقويم، هذا كله خلق الله، هذا خلق الله. لكن المقصود صناعة الإنسان، صناعة الإنسان المؤمن بالخالق، صناعة الإنسان المتخلق بالأخلاق، صناعة الإنسان صاحب الحياء والمروءة والأدب والاحترام للآخرين، رحمة للصغار واحتراما للكبار، هذه صناعة، يصنع بالصبر، يصنع بالجد والاجتهاد، يصنع بطلب الارتقاء، يصنع بمعرفة الآخرة، تفريق بينها وبين الدنيا، ما هي الدنيا وما هي الآخرة. طيب كيف تنعكس المفاهيم هذه؟ يصير الناس جهدهم وتفكيرهم وقصارى طموحاتهم يدور حول دنيا ثانية، لحظة واحدة من انقضاء الأجل الشخص ده انتهى كله، بالتفكير اللي معه والطموحات اللي عنده، وظنوا انه فاهم وشاطر وعالم وعارف ومتطور ومتحضر و و و، هذا كله لأجل الدنيا، هذا خطأ. ما صنع هذا الإنسان، هذا الإنسان ما صنع بصناعة كتاب الله وصناعة الأنبياء، هذا صنع من أفكار أهل الدنيا، مما يسمع حوله من الإعلام ومن الأصحاب ومن بس كذا من اللي حوله كذا، يعني هذا تفكير أكثر الناس، أكثر من على ظهر الأرض، هذا تفكيرهم الدنيا فحسب، ما يفكرون في غيرها. والمسلم أحرى به وأجدر به أن يكون تفكيره أعلى، أولئك أنت تفكر هؤلاء يعني فكرهم قوي ولا ضعيف، قاصر ولا كامل، لما يفكرون في الآخرة، هذا فكره قاصر في أدنى مستويات القصور في هذه الدنيا. أين الأفق؟ مد نظرك، مد بصيرتك، افتح بصيرتك، ماذا قال الأنبياء للبشر؟ على ماذا أوصوا الخلائق؟ بماذا؟ على ماذا دلوهم؟ أوصوهم بمعرفة الخالق وكيفية التعامل معه وبالرجوع إليه. الأنبياء هكذا أرادوا الإنسان أن يصنع، أما الصناعة العامة هذه لاتباع الهوى والنفس والشيطان والحياة الفانية، لا نوايا، لا أهداف صالحة، لا منافع ولا شيء، هكذا إنسان لا عنده نية صالحة، لا عنده هدف، لا عنده أدب، لا عنده مروءة، لا عنده حياء، إيش من إنسان؟ إيه بيصير؟ إلى أين ستنتهي عاقبته في الدنيا قبل الآخرة؟ وهذا رفعة له، الدين وتفكيره في الآخرة وصنعه بصناعة الأنبياء وتفكيرهم، يعتز الإنسان ويرفع ويعتلي شأنه في الدنيا قبل الآخرة، والحق سبحانه وتعالى يكون له عونا ويكون له نصيرا، لأنه ينصر ما جاء به أنبياء الله، ويسعى ويحاول أن يطبق ما جاء به أنبياء الله، تمضي حياته كلها وهو يطور نفسه، ما هي ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي فقط ولا جامعة ولا دراسة عليا، ما ينتهي هذا الموضوع أبدا، ليس له نهاية، لم يبلغ منتهاه إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكل الخلق ما بلغوا هذه المرتبة من الأنبياء والمرسلين فضلا عن من سواهم، وإنما يسير على هذه الخطى، خطى لا تنتهي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الإسلام، كل الآيات اللي في ذكر في معناها ذكر فيها السلم أو السلم فهو الصلح، إلا هذه الآية فإن معنى السلم فيها معناه الإسلام، ادخلوه في السلم كافة، هذا هو التطور، تطور حقيقي، ما في تورط، ما هو وهمي، تطور حقيقي يرفع الإنسان، يرفع روحه وقلبه، حتى جسده يشرف وجسده يكرم وقلبه يكرم، وكما قال الشاعر: وسترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار سترى إذا انكشف الغطاء عن الإنسان؟ فكشفنا عنك غطاءك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. إذا جاء الأجل وحضر الموت ينكشف الغطاء وترفع الستارة عن الإنسان، والذي كان يحدثه به الأنبياء يراه أمامه عين يقين، ويراه حقا ويشاهده بعينه الأجر والثواب والنعيم والعذاب والأملاك اللي كان يحدث عنهم والأرواح، كل شاهد أمامه. هذا ينكشف، منكشف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكبار العارفين بالله، منكشف لهم هذا الأمر في الدنيا، لكنهم أهل ثبات ورسوخ، يحدثون الناس بما قال الله ويخبرونهم بما أخبر الله. كيف يخليه يصدق؟ كيف يقول له؟ إيش يعمل له؟ حدث الله خلقكم، الله سترجعون إليه، الله أمركم في الحياة أن تكونوا على هذه الكيفية وأن تصيغوا ذواتكم وأنفسكم على هذه الصياغة. حتى لو كنتم في الدنيا ما كنتم في تجارة أو هندسة أو بناء أو حراثة أو زراعة أو تكنولوجيا أو طب، كونوا كما كنتم، لكن الصياغة تكون بموجب ما قال الأنبياء: آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يتراحمون. هذا مقتضيات الإيمان، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يتراحمون ويتواصون بالرحمة، يتواصون بينهم البين برحمة بعضهم البعض وتقديم المعروف لبعضهم البعض والإحسان لبعضهم البعض والإصلاح لبعضهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ليس فقط أشياء يمدح الخلق بعضهم البعض عليها ويصفون هذا بأنه هذا إنساني وهذا صاحب معروف، تمام ماشي مشكلة، لكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الشان أكبر والشان أعظم، فسوف يؤتيه أجرا عظيما ما يساويه مدح الناس في الدنيا ولا إعجاب الناس به في الدنيا ولا فرح الناس منه في الدنيا. إذا تعامل مع الخالق الله يعامله، والله تبارك وتعالى يجازيه. قالت أم الوليد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستحيون من الله تجمعون ما لا تأكلون؟ يعني ليس كل ما تجمعونه تأكلونه، يأتي يوم من الأيام وقد جمعت شيئا كثيرا لا تأكله أنت، يأكله غيرك حتما. طال الزمن أم قصر، ستأتي يوما لا تأكل ما جمعته. إن ذهب إلى ورثتك وأولادك فخير قدمته لهم، تثاب عليه إذا أحسنت فيه النية وأقمت فيه حق الله. وإن كان غير ذلك وقدوا أحد الأوزار التي تصحب الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا، إذا أخذه من غير حل وأنفقه في غير محله محاسب عليه. تجمعون ما لا تبنون ما لا تعمرون، تبني أولا، ليست عمارته كلها تكون عليك في الدنيا، سيأتي يوم من الأيام خلاص يبني غيرك ويكمله غيرك، وربما يهدمه يبني مكانه شيء آخر يعمر غيرك، ما هو كله لك، بناء موقت لك في زمن محدد. وتأملون ما لا تدركون، يعني ما تأملونه من الدنيا ومن التنافس عليها خاليا عن القصد الصالح وعن النية الصالحة وعن إرادة التقوي والتقرب إلى الله تعالى وإلى طاعته، هذا أما شيء لا يدركه. لكن من أمل أي شيء من أجل الله، من أجل الله أراد أن يبني البيت، ومن أجل الله أراد أن يجمع المال، ومن أجل الله أراد أن له طموحات، كلها عنده فيها نوايا أن يكون فيها لله، يبني بيت، يفكر في أن يؤدي الصلاة فيه وأن يقرأ القرآن فيه وأن يطبق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأن يدعو إليه المؤمنين وأرباب الصلاح قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وأن يكون ما يخلو من مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس قرآن في هذا البيت. الآن تغير هذا الإنسان، صار بيته في الصورة مثل بيوت الناس، وأمله مثل أمل الناس، طموحاته مثل، لكن أهدافه مقاصده ونواياه الحسنة ليستقيم على ما صنع الأنبياء عليه المؤمنون، هذا حاله ثاني وحاله غير، لأنه آماله وطموحاته أعلى. هذه وسائل، البيت وسيلة، والمال وسيلة، والسيارة وسيلة، لكن هذا مقصد أن نجعله معمور بكذا، مصاغ بكذا، يكون وسطه كذا، هذه مقاصد ينتهي بعدها إلى غاية، أو طلب رضوان ربه ومرافقة رسوله صلى الله عليه وسلم، الغاية العظيمة، نهاية المقاصد. وهذه مقاصد حسنة، عمارة بيوت الدنيا من أجل ذكر الله وسنن النبي محمد، والتعاون داخلها، والتراحم داخلها، والشفقة، الرحمة بالصغير، والاحترام للكبير، والبر للوالدين، والصبر والتحمل، فهكذا. فتكون البيوت مقاصدها أخرى، ليست فقط مجرد آمال قصور وزخرفة وبيت وفرش بلا نية بلا قصد، هذا هو الضياع، يؤمل ما لا يدرك. أما من حسنت له النية وصح له المقصد، فهذا عنده المدارك طيبة. قال إمام الغزالي: من كان ما يخطر بخاطره قرب الأجل ولا يفكر في الآخرة، ما يخطر بخاطره، ما يمر على باله أبدا، يمشي كذا بس، هذه حياة ما هي منتهية، هذه حياة قصيرة، وعمر الواحد منا فيها أقصر منها، كم هي الدنيا كلها، والواحد منا كم معه فيها، قصير، عاشوا 1000 عام، 800 عام، 700 عام، 500 عام، وينهم؟ ولا بقي واحد ممن شادوا وبنوا وعمروا وزرعوا وحرثوا وأطالوا الآمال وبنوا المصانع، خلاص كلهم مشوا. حساب على أي حال انتقل من هذه الحياة الدنيا، آمن، عمل الصالحات، تواصى بالصبر، تواصى بالروح، ولا لا؟ لا، صار مع الفريق الثاني، كفر وظلم وآذى وضر واغتر، خلاص المصير الآخر. قال: وإن فعل ذلك يهيج عنده 4 أشياء، ذي تهيج ما شاء الله، ويأخذ له فيها شهادة، ما خطر في خاطر الأجل ولا الموت ولا إيش عندي، وما استغفر يديم استغفار ولا توبة. قال: كسل عن الطاعة وترك التوبة والحرص على الجمع والقسوة في القلب، 4 أشياء، كل هذه تجيله من كل هذه يتقوى في الحرص على الدنيا وقسوة في القلب ويترك التوبة، يتكاسل عن الطاعة. منين هذا؟ قال: من عدم ذكر الأجل. وذكر الأجل ليس إحباط وليس يأس، أنه قال لم يخطر بخاطره قرب أجله، لم يزال في غفلة وفتور وتسويف وطول أمل، هذا ضايع، إنسان ضايع. لكن الإنسان الذي يذكر الأجل يقوم يستعد للأجل بالإيمان، زيادة الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، هذا النظرة الإيجابية لمعنى قصر الأجل. ما واحد يظل نايم قاعد وحده في زاوية قاعد، الأجل موت بعيد، قم اشتغل، قم، الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نقوم، وما أعطانا من قوة وما أمدنا من عمر نصرفه في في في, في القيام والجد والاجتهاد. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة، ما أعطى الله الإنسان من الكسب والقدرة على الكسب أن يقوم ويبذل ذلك كله في مرضات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا من أهله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المحبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر، واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
2: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فادنا نص واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات منك والعنايه.

0: من سمعها وارحم ووفق امه احمد وادي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ هذا اليوم الجمعة بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر بعمان بالأردن. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، الحمد لله مولانا التواب الغفور البر الرحيم الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الأولين والآخرين ليوم الميقات، ولا عملة يومئذ إلا الحسنات والسيئات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله خير البريات، الذي يتوب في اليوم والليلة. نوصيكم ونفسي بتقوى الله، عالم الظواهر والخفيات، عالم الظواهر والخفيات جل جلاله وتعالى في علاه. وإن من عرى هذه التقوى حسن الإنابة إليه والأوبة والرجوع والخشوع والخضوع وتذكر مراقبته إيانا واطلاعه علينا ومرجعنا إليه، وعظمته وجلاله وكبرياءه وإفضاله وإحسانه ونواله المتوالي علينا، وكل ذلكم من مقومات حقيقة التقوى يجب أن لا تعزب ولا تغرب عن قلب المؤمن في ليله ونهاره وسره وإجهاره، يستقبل بها العام بعد العام، ولا يطرأ عليه مثل هذا العام الهجري الجديد إلا وهو في حقيقة أدب مع الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد، بتفقد محل نظره منه وهو هذا القلب. ومن أعظم ما ينظر في القلب أن يرى فيه الندامة على ما كان من تقصير في جنب المولى جل جلاله، نية أو قصدا أو قولا أو فعلا أو نظرا أو سمعا أو حركة أو سكون، فإن كل شيء مستطر ومكتوب. وقال الله عن الأمم من قبلنا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ويقول جل جلاله: ونضع الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالوا: ما يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تذكروا هذه الحقائق: رابطة الخلق بالخالق، ومصعد المؤمن إلى المقام الرايق، وسبب توالي العطايا من الرحمن جل جلاله على هذا الإنسان بما يكنه قلبه من ندم على ما كان منه من سيئة وعصيان. فإن الرحمن الأعلى بجلاله وعظمته واستغناء عن العباد بسط البساط ليتوب التائب.

0: الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل قول يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور، لا يتعظمه ذنب إذا صدق العبد في التوبة، لكن بهذه الاستقامة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي أحسرة على ما فرطت في جنب الله. فإن من لم يندم في العمر القصير استقبلته ندامة طويلة في اليوم الطويل ولا تنفعه. الندم في العمر القصير ينفع، الندم في أيام الحياة المعدودة أيامها يفيد صاحبه ويقلب ذنبه إلى حسنة، أما الندم من عند الغرغرة فما بعدها لا ينفع، يدوم ويطول ولا يفيد أصحابه شيء، يندمون ويتحسرون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن هذا الندم من هذا الإنسان في هذه الحياة دلالة واضحة على أنه أدرك عبودية له وأدرك ألوهية لمن خلقه وخلق الكائنات جل جلاله، وربوبية فهو يغفر لمن يشاء ويؤاخذ على الذنب ويعفو عنه إذا شاء جل جلاله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإذا علم أن له إلها يغفر الذنب فتوجه إليه كان ذلك سببان لفتح باب المسامحة والعفو والصفح، وأكبر من ذلك أن يباسطه جل جلاله ويبادئه بالمحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله. بعدما تعصيه وتندم وترجع إليه يبادئك بالمحبة، كان يكفي أن يسامحك وأن يعفوك وأن لا يعذبك على هذا، فوق ذلك يحبك. أي إله هذا؟ أي ملك هذا؟ أي عظيم هذا؟ أي رب هذا جل جلاله وتعالى في علاه؟ فما عذر من أغفل، وما عذر من أهمل، وما عذر من والى الذنب واحدا بعد الثاني ولم يبالي هيبة الرب المنزل للمثاني جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم كما روى الإمام الترمذي بسننه وغيره، يقول إن العبد ليذنب الذنب أو يرتكب الخطيئة فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر سجل قلبه، نبذف رفعت الظلم عن باطنه بتوبته إلى الله. كيف يعامل الحق خلقه؟ كيف يعامل الله الغني وعباده؟ كيف يبسط هذه الرحمة للمؤمنين وصدق وهو القائل وكان بالمؤمنين رحيما جل جلاله وتعالى في علاه؟ قال فإذا أتبعها بذنب آخر أي لم يتب ولم يسق للقلب نكتت نكتة أخرى أكبر، فإذا أتبعها ذنب آخر نكتت نكتة سوداء أكبر حتى يسود القلب كله. فذلك الران كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسب الذنوب واحدة بعد الثانية، غيبة ونميمة وكذب وإهمال للأولاد في الواجب تربيتهم، ويراهم يؤخرون الصلاة ولا يبالي، وينظرون المناظر المحرمة ولا يبالي، ويعق أحد الوالدين ويتابع ذلك يوما بعد يوم، ويدخل عليه عام بعد عام يظن أن الله غافل، أيظن أن لا يكتب عليه ما يقول، أيظن أن لا يقين فيما أوحى الله إلى مصطفاه جل جلاله؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى غفر الكبائر إلا بالتوبة الصادقة الخلصاء. وتبقى تبعات الناس بعد ذلك. جمع علماء الشرع المصوني شروط التوبة وقالوا الندم، وجاء في الحديث أن الندم توبة، لأن الندم إنما يصدر ممن عرف مغبة الذنب وسوء عاقبته والمؤاخذة به، وأن له ربا يؤاخذ بالذنب ويعفو عنه. فإذا ندم على ذلك أقلع، وقالوا الإقلاع والبعد عن الذنب، أما صورة التوبة والاستغفار مع الاستمرار في الذنب فأشبه باستخفاف بالجبار الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. بل الإقلاع عن الذنب والابتعاد عنه الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود، ومن أعطي هذا العزم الصادق كتب توابا، ولو عاد ولو عاد وتكرر منه العود لكنه في كل مرتين يعلم الله صدق قلبه ألا يعود في عزمه وفي نيته وفي إرادته وفي كل ما يكون تحت اختياره. فإذا أوقعته الغفلة أو النفس الأمارة أو وسوسته إبليس في الذنب عاد إلى الرب. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا أيها المؤمن أنت الآن في ساعة جمعة فرضت عليك وفرض عليك الإتيان إليها لتنال نصيبك من مغفرة الله جل جلاله. فإذا نظر الرحمن إلى قلبك وهو يمتلئ بالندم على ما كان منه والعزم الصادق لا يعود إلى الذنوب صغيرها وكبيرها فكيف تنصرف من الجمعة؟ ففوق ما وعد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم من تطهر يوم الجمعة ومس ما عنده من طيب وجاء إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين واستمع إلى الخطبة ولم يلغو انصر غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف إذا صحب ذلك صدقك في التوبة إلى هذا التواب الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه؟ إنها منة الله علينا يجب أن نعلمها وأن نزج بأنفسنا وأهلينا وأولادنا إلى طرد أبواب التوبة إلى الكريم التواب جل جلاله الذي يقول سبحانه كما روى الإمام الترمذي يا ابن آدم إنك ما دعوتني واستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لو جيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي فإن غفرت لك على ولا أتيتك بقرابها مغفرة جل جل وتعالى في علاه. وبعد ذلك من عظيم ما يعامل به المولى التوابين أن يأتي إلى ذنب أحدهم فيحوله إلى حسنة. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا ما لا تصادفه عند غير هذا الإله، مهما أخطأت في حق أحد وسامحك وأحسن إليك لا يستطيع أن يحول خطيئتك إلى إحسان إلا الرحمن، يأتي إلى نفس سيئتك فيحولها إلى حسنة يثيبك عليها. ما أكرمه ما أرحمه ما أعظمه. فلا عذر لمن يغفل التوبة. اللهم حققنا بحقائق التوبة وارزقنا الاتباع لسيد التوابين في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل ليلة. يا خير التوابين تب علينا وعلى أهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا وجيراننا وأصحابنا وقراباتنا توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا يا رب العالمين. والله يقول وقوله الحق المبين فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم التواب، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأحباب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على إمام أهل حضرة الاقتراب حبيبك المصطفى محمد عالي الجناب، وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتي أولي الألباب، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلى علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالعروة الوثقى في تأمل أحوال قلوبكم في توبتكم إلى ربكم، فإن الطاهر المعصوم محمدا القدوة لنا ذكرنا أنه كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره يتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. اذكر لي أي أيام عمرك تبت فيه 100 مرة؟ أي أيام عمرك تذكر أنك تبت فيه في اليوم الواحد 100 مرة؟ 100 توبة صادقة إلى الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، هذا الطاهر الذي لم يعص الله طرفة عين يتوب. وذلكم أن التوبة لا تختص بأرباب الذنوب، بل يستغفر الأنبياء ويستغفر الملائكة ويستغفر الصالحون لعظمة جلال الله تعالى، ولما يوقنون أنه لن يقوم بحقه أحد مهما اجتهد، وأنه إنما ينجون ويفوزون بواسطة عفوه وسامحته ومغفرته وإفضاله وجزيل نواله جل جلاله وتعالى في علاه. حقق نفسك بحقيقة التوبة في مجمعك هذا بالندم والإقلاع والعزم ألا تعود، وإن تعلقت بحق آدمي فلا بد من تبرئة الذمة وإرجاع الحقوق لأهلها وطلب المسامحة منهم، أو تعلقت بترك فرائض ونحوها فجمهور أهل العلم يقولون عليه القضاء في ذلك، فيقضي ما فاته من صيام أو صلاة أو غير ذلك، وسيجد الحق توابا رحيما. وانظر وهو سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. ونعم التواب الرحيم جل جلاله، تجد ربك بتوبته ورحمته إياك يصلح شأنك ويتولى سرك وإعلانك، ويكون لك في دنياك وآخرتك. ألا إن الاستغفار سبب نزول الأمطار، ألا إن الاستغفار سبب قهر أعداء الله من الفجار، ألا إن الاستغفار سبب تحويل الأحوال إلى ما هو أحسن وأجمل. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وإن حسن التوبة من المؤمنين في أنفسهم وأسرهم وما حواليهم في شؤونهم الخاصة وفي شؤونهم الاجتماعية وفي أعمالهم ومعاملاتهم سبب دفع البلاء عن الأمة ونصرة الأمة وقهر أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء الإنسانية وأعداء الخير وأعداء الهدى، ممن يحب نشر الفساد ويظلم ويبغي ويرتكب الجرائم دفع الله شرهم عنا وعن أمة الحبيب أجمعين، إنه أكرم الأكرمين. فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، واقتدوا بسيد التائبين صلى الله عليه وسلم، وليطلع حق الرحمن من قلوبنا على صدق في التوبة إليه والإنابة إليه جل جلاله وتعالى في علاه. يا خير التوابين تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا أكرم الأكرمين. وأكثر الصلاة والسلام على عبده المختار سيدنا محمد، فإنها سبب رحمتكم ومغفرة لكم وتوبة الله عليكم، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وإن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وقد أمرنا الحق بأمر بعد أن ابتدأ بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة عبدك البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى المختار من بعده وصاحبه في الغار مؤانسه في حالة السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن ومنفق الأموال ابتغاء وجه المنان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من الذنورين عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة والرجحانة نبيك بنس السنة وعلى أمهم الحورة فاطمة البتول الزهراء وأخواتها بنات سيد المرسلين وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وعلى الحمزة والعباس وأبي بيت نبيك لأن طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، اللهم لا تصرف أحدا من جمعتنا هذه إلا وهو عندك من التوابين، إلا وهو عندك مقبول التوبة صادق الأوبة مرفوع الرتبة مكشوفة عنه كل كربة يا أكرم، واجعل ذلك مفتاحا لأبواب الفرج للمسلمين والعزة للإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تدارك إخواننا في غزة ولبنان وفي شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا وبلاد الإسلام والأرض كلها غياثا عاجلا من عندك تدفع به البلايا والزور وكل محذور يا عزيز يا غفور، ما أوجبته ذنوبنا من البلايا نستغفرك ونتوب إليك فسامحنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وتولنا بما أنت أهله في الحس والمعنى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. حققنا بحقائق الإنابة إليك والتوبة إليك والتذلل بين يديك حتى تعزنا بعزك الأفخر الذي عززت به نبيك والمؤمنين وقلت ولله العزة ولرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أعزنا بالطاعة والتوبة والإنابة ولا تذلنا بالمعصية ولا بالذنب ولا بالغفلة ولا بالبعد ولا بالطرد عنك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. احفظ الأردن وبلاد الشام والمسلمين من البلايا والآفات والعاهات، وخذ بأيدي ملك البلاد الملك عبد الله إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما هو أحب إليك وأطيب وأنفع للعباد والبلاد، وأعنه ومن يقوم معه وادفع عنهم وعنا وعن المؤمنين جميع البلايا والشرور وكل محذور وسلطة كل كفور، وتولنا بما توليت به المحبوبين من عبادك أهل ودادك، وأدم الأمن والطمأنينة وأنزل علينا السكينة وادفع عنا شر المجرمين والمعتدين والظالمين وعن جميع المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ هذا اليوم الجمعة بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر بعمان الأردن. والآن نواصل وإياكم بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نلتقيكم في حلقة جديدة استكمالا لموضوع الحلقة السابقة عن مرض الربو. تحدثنا فيها عن تعريفه وأسبابه وأعراضه وطرق تشخيصه. كان معنا في الحلقة السابقة ولا زال معنا بعون الله وحفظه الدكتور العزيز عبد القادر محمد بايزيد، استشاري الأمراض الصدرية وأيضا مناظير الجهاز التنفسي، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أجدد الترحيب بك مرة أخرى، حلقة جديدة استكمالا لموضوع مرض الربو. قبل ذلك أولا أشكرك على تحملك لنا في البرنامج وموافقتك على حلقتين متتابعتين.
2: أجدد شكركم على استضافتكم للمرة الثانية.
1: نستكمل ما وقفنا عنده في حلقة الأمس عن طرق تشخيص الربو وأيهما أكثر دقة. تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل جميل جدا. الآن المشاهد والمواطن ومن خلف الشاشات ينتظر كيف يتم علاج الربو.
2: عندما يتم التشخيص الدقيق للمرض يبدأ موضوع العلاج وبدء العلاج بالوقاية من مسببات هذا المرض. لأنه لن ينفع علاج إذا استمر المسبب في وجود. فعلى سبيل المثال يعني شخص يعمل في مكان ملوث بيئيا بمواد تسبب الحساسية للصدر، فلن يفيده هذا العلاج مهما كان. فإذا أساليب الوقاية يجب أن نلتزمها من هذا المرض، الابتعاد عن مسببات المرض، مسببات تهيج المرض. هذا أولا. ثانيا استخدام بعض الأدوية في مواقيت معينة بحسب إرشادات الطبيب. وقبل استخدام الأدوية أنا أفضل يعني في أداة معينة يستخدمها مريض الربو في الخارج. للأسف الشديد يعني عندنا هذا المفهوم غير موجود، وحاولنا مرارا توفير مثل هذا الأمر حتى تكون أداة قياس بالنسبة لمريض الربو، وهو ما يسمى بمقياس تدفق الزفير. هذا جهاز بسيط الثمن، رخيص جدا، فعال جدا، يشبه إلى حد ما حتى نقرب الصورة للمشاهد الكريم جهاز قياس السكر الدم عند مريض السكر. هذا ينفخ فيه مريض الربو، هناك ثلاثة ألوان معينة تظهر في الجهاز أو أرقام معينة تظهر في الجهاز عند نقطة معينة، الأحمر والأصفر والأخضر. فإذا ظهر اللون الأخضر في إلى حدود اللون الأخضر فالمريض هو في الجانب الآمن تماما. الأصفر يجب استخدام الدواء المضاف له أو الموصوف له من قبل طبيبه. الأحمر يجب عليه استشارة طبيبه فورا. الأدوية التي تستخدم لعلاج الربو كما أسلفنا في البدء وقبل كل شيء الوقاية من المرض نفسه. ثم نبدأ نتحدث، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أعراض المرض وقلنا أن أسباب هذه الأعراض هي أشياء محددة تحصل. هنا سنعيد الكلام نفس الأمر، باثولوجيا المرض هي مهمة جدا بالنسبة لنا في تشخيصه ومهمة جدا بالنسبة لنا في علاجه أيضا. ما الذي يحدث لمريض الربو؟ الذي يحدث لمريض الربو قلنا أنه يحدث تقلصات في العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية. هذا تسبب ماذا؟ تسبب تضيق الشعب الهوائية مما يسبب ضيق في التنفس وصوت الصفير. إذن يجب أولا وقبل كل شيء أن نتحكم في هذا التخلص بحيث لا يسبب هذا الضيق بالتنفس، ونعطي من الأدوية ما يعمل على ارتخاء هذه العضلات الملساء. هذه أولا. وهنا نستخدم المنشطات مستقبلات بيتا، وهي نوعان، النوع المستخدم سريع المفعول قصير المدى، ونوع آخر ممتد المفعول يستخدم. هذا أولا. أيضا من ضمن الأدوية التي نستخدمها لكي نتعمل على استرخاء عضلات الملسى نستخدم أيضا مثبطات الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، اللي هي مواد اللي تسمى الإبراتروبيوم والثيوتروبيوم. في قبل تحدثنا عن المنشطات متقبلات بيتا، السالبيتامول والمتعددة المفعول الفورميتيرول والسالبيتيرول، هذه تستخدم. هذا أولا. طيب هنا تحكمنا في الجزئية الأولية اللي هي جزئية تقلصات العضلات الملساء. لدينا ثلاث نقاط يجب أن نتحكم فيها. النقطة الأولى كانت هي تقلصات العضلات الملساء. النقطة الثانية كانت الاحتقان الموجود في جدار الشعاب الهوائية الذي يسبب مزيدا من التقلصات ومزيدا من الإفرازات. هنا يجب أن تعطى المضادات الاستيرويدية في هذا الحال. المضادات الاستيرويدية أو مشتقات الكورتيزون هي علاج هام جدا وعلاج لازم لمرضى الربو، بعكس عندما نتحدث عن مرضى السد الرئوي التي تشبه الربو كثيرا، هناك اختلاف في هذا الأمر، لكن هنا لا اختلاف في هذا الأمر. يجب أولا أن نتحكم في درجة الاحتقان الموجود حتى نتحكم في منتجات هذا الاحتقان. نمرة ثلاثة، عندنا إفراز لمادة مخاطية أو مادة بلغمية ثخينة ولزجة، هذه تعمل على مضاعفة الانسداد عندما قد تتصلب، مما يؤدي إلى زيادة الانسداد، ولهذا يجب أن نعمل على تسهيل تليين هذه المادة وطردها خارج الجهاز التنفسي. وهنا نستخدم اللي هي الأدوية المقشعة أو المزيلة للبلغم. إذن ثلاث خطوات رئيسية يجب أن نستخدمها. عندما نتحدث عن علاج الربو نتحدث عن جزئية، ونتحدث عن عادة تداولها الناس أو كلام تداوله الناس ليس له أساس علمي، وهو الخوف أو الحذر من استخدام البخاخات. نحن نتحدث عن الكورتيزون، والكورتيزون له مضاره الكثيرة إلى جانب المنفعة التي نشتقها منه في أثناء علاجنا الربو. إذن لازم نعمل على تقليل مادة الكورتيزون الداخلة للجسم. مادة الكورتيزون إذا أخذناها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد فتكون كميتها كبيرة، لكن عن طريق البخاخات أو المواد الاستنشاق، أجهزة الاستنشاق، فهنا تكون المادة قليلة التركيز، سريعة المفعول، ممتدة المفعول. تمام. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا والذي يرفض مريض الربو استخدام البخاخة أو مادة أو جهاز الاستنشاق هو الخوف من التعود على هذا الجهاز. نعم. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه النظير في هذا الأمر هو التعود على أزمات الربو. يا إما أن نحن لن نتعود على هذا الجهاز، نحن سنستخدم هذا الجهاز في أوقات محددة كي نتحكم في أشياء محددة، وآثارها الجانبية ضئيلة جدا ومفعولها سريع وموجه إلى المكان الذي ننشده، ولهذا يجب عدم الخوف مطلقا من استخدام البخاخات.
1: جميل. دكتور، سناتي على الأخطاء التي يمكن أن يمارسها مستخدم أدوية مرض الربو، وكذلك حدوث الأزمة كيف تحدث وكيف يتصرف المريض مريض الربو، لكن ممكن طلب نطلع فاصل ونعود.
2: تفضل.
1: موافق؟ إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: وكما يقال عدنا والعود أحمد، ونعود إليكم لاستكمال برنامج طبيب الدار والحديث عن مرض الربو. وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية وأيضا استشاري مناظير الجهاز التنفسي. أجدد ترحيبك مرة أخرى دكتور.
1: أهلا وسهلا. وأنت قلت عدنا والعود أحمد، وأنا أقول عدنا والعود أيمن.
0: نعم. يبدو أن هذه المرة وقعت عن ضيف متمكن في اللغة ضليع. معروف طبعا الدكتور عبد القادر تحب الشعر صح؟
1: الله يكرمك.
0: تحب الشعر وتقول الشعر.
1: أحب الشعر وأحب الشعراء وأحب قراءة النصوص الأدبية.
0: إذا ممكن نرى لك برنامج أدبي في القناة.
1: ربما لا أذيع سرا أن قلت أن كانت رغبتي الأساسية في الثانوية أن أتجه للقسم الأدبي.
0: نعم.
1: وكانت رغبة جامحة عندي، لكن قدر الله أن يعني مدير المدرسة الذي أتوجه إليه بالشكر هو أستاذ الأجيال الأستاذ عبد الله هاشم، أتوجه إليه بالشكر، أرغمني قسرا على الانضمام إلى القسم العلمي دون إعطاء أي فرصة لإبداء أي رغبة أو مقاومة في هذا الجانب، وهكذا صرت.
0: نحن محظوظين يعني. تخيل دكتور عبد القادر الآن ليس طبيب أمراض صدرية. دكتور، سنكمل حدوث الأزمة أو الربو. الآن يقول لك مثلا مريض يمشي في الشارع الآن مع رمضان، ازدحام الأسواق وما إلى ذلك، يقول لك الآن جات له الأزمة، جات له نوبة الربو. كيف يتصرف المريض أو ما هي الآلية التي تحدثها هكذا فجائية؟
1: أحيانا يدرك المريض سبب حدوث أزمته، وأحيانا قد لا يدرك هذا السبب. ربما يعني يشي لك المريض بأسباب حدوث الأزمة، مثلا يقول لك أصيب يعني التهاب في الجيوب الأنفية، أو أصيب رشح زكام، أعقبه على طول مرض الربو. يفهمون هذا تماما، أن الزكام بالنسبة لهم الإصابة بالنزلات الشعبية تؤدي إلى احتداد أزمات الربو لديهم. ربما لا يستطيع أن يوضح لك السبب فتحدث فجأة بالنسبة له. هناك سبب ما قد يكون داخلي، مثل ما أسلفنا بعض ارتجاع المريء أحيانا يكون هو سبب من أسباب احتداد الأزمة. ربما يكون التهاب في أي مكان، تحدث الأزمة بضيق في التنفس، سعال يشتد هذا السعال ليلا، ضيق في التنفس، ثم يصدر أزيز الصدر، ثم يصدر البلغم المميز بالنسبة للمريض الربو، وهو بدرجة ثخانته ولزوجته وصعوبة إخراجه. هنا تحدث أزمة الربو. كيف يستطيع المريض أن يتحكم أو أن يرد أو يتفاعل مع أزمته الربوية؟ بعض المرضى أحكموا الأمور هذه، فأصبح لديهم بعض الأدوية التي يستخدمونها وقت احتداد الأزمة، مثل كما أسلفنا منشطات مستقبلات بيتا سريعة المفعول، اللي هي البخاخات المتداولة عالميا باسم هي اسمها العلمي السلبيتامول، فالمتداولة عالميا باسم الفنتولين، يعرفها القاصي والداني بهذا الاسم. نعم، فيستخدمها في هذه الحال. الغرض منها هي عبارة إرخاء أو استرخاء للعضلات الملساء. كما أسلفنا أنه الثلاث الأشياء التي يجب التحكم فيها، اللي هي العضلات الملساء وتقلصاتها، الاحتقان الموجود، ثم أيضا السائل البلغمي الشديد اللزوج ينبغي اللي التخلص منه وفراغه. يجب أن نفرق دائما. كما أسلفنا مريض الربو هو يعرف نفسه أنه مريض ربو، عند حدوث أزماته المتكررة يشكي من مرض الربو ويعرف كيف يتفاعل معها بداية، لكن بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث في التفاعل معها أن يترك هذا المرض حتى يعني يستفحل، ينتقل من المرحلة البسيطة إلى المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الشديدة. بعض الأمور التي تثير هذا الأمر مثل الانفعالات الشديدة، ينبغي التحكم في الانفعالات، وهي طبعا قد تكون صعبة عند البعض. أيضا بعض الأمور التي يجب أن يحافظ عليها المريض في, في, في حياته اليومية، عدم التعرض لمسببات المرض كالغبار مثلا. أنا أنصح مرضى الربو دائما أن تكون غرف نومهم بسيطة جدا في الأثاث، لا تحتوي على أثاث ثقيل، لا تحتوي على البساط أو الموكيت أو الستائر الثقيلة أو الكراكيب الموجودة فوق الدواليب أو مش هذا الأمر. يجب أن تكون بسيطة سهلة التنظيف، لا يتعرض المريض للروائح النفاذة القوية التي تسبب هذا الاحتداد المرض، ينبغي أن يبتعد عنها. التعرض للهواء البارد، البرودة الشديدة، ونحن في قيد الصيف، يتساءل المريض كيف لي أن أتعرض للبرودة. المقصود هي لفحة الهواء البارد التي قد تصدم الوجه والجيوب الأنفية، ينبغي عدم التعرض لها
0: مثلاً.
1: نعم، المكيفات، وتناول العلاج بالطريقة حبذا. لو كان لدى مريض الربو جهاز قياس تدفق الزفير، فهذا سيكون عون له على استشعار بدء الأزمة قبل أن تظهر أعراضها، وعندها بإمكانه استخدام أداته البسيطة البخاخ البسيطة لتجاوز المرحلة حتى لا يستفح الأمر ويتطلب الأمر مزيد من الأدوية المعقدة ومزيد من الأدوية التي قد لها تكون لها أعراض جانبية أخرى.
0: نعم دكتور، من خلال ممارستك لطب الأمراض الصدرية أكيد هناك أخطاء وعادات يمارسها مريض الربو في طريقة أخذ الدواء أو في طريقة التصرف مع الأزمة، أبرز هذه الأخطاء التي يقع فيها مريض الربو؟
1: هذا صحيح، وبالذات في استخدام الأدوات الاستنشاق والبخاخات، ولهذا ينبغي على كل طبيب، الطبيب العام والطبيب المختص وكل طبيب يصف دواء للربو أن يري المريض كيفية استخدامه ويتيقن تماما من إحكامه لهذه الآلية أو طريقة الاستخدام. ولهذا عادة ما أتعامل مع المرضى بهذا الشكل، عندي أدوات الاستنشاق وأدوات البخاخات كلها موجودة لدي، فأعطي للمريض البخاخة أو أداة الاستنشاق وأطلب منه أن يمثل كيف يستخدمها. البعض يستخدم الأداة مثلا البخاخة فيها رذاذ، الرذاذ هذا يطلع هو يستخدمه بطريقة خاطئة بحيث لا يصل الدواء إلى مكان التفاعل الأساسي. البعض يستخدم أداة الاستنشاق المعينة بطريقة مغلقة بحيث أنه لا يصله الدواء، وهذا طريقة خاطئة جدا. البعض يفضل استخدام كميات الأدوية. أنا لدي بعض المرضى الذين استخدموا على مدى سنوات طويلة حقن المضادات الاستيرويدية شديدة المفعول، وهذه لها أضرار كبيرة جدا، وأنا أنصح دائما الإنسان يتروى فيها، لأنه يجب أولا أن تكون المريض خالي من بعض الأعراض حتى نستطيع أن نستخدم مثل هذه الحقن. ثانيا أعراضها الجانبية التي قد تظهر في العظام، قد تظهر في المعدة، قد تظهر في القلب، قد تظهر في ضغط الدم، يجب التيقن منها. ولهذا بعض أدوية الربو ينبغي التعامل معها بحذر، بينما الأدوية المشاعة باستخدامها البخاخات وأدوات والجهاز النوبلايزر هذا لا ينبغي الخشية منه، فهي آمنة تماما إن شاء الله. حتى في فترات الحمل لدينا بعض الأدوية التي تستطيع الحامل أن تستخدمها في فترات حملها المختلفة.
0: نعم دكتور، مضاعفات مرض الربو سواء كان من إهمال العلاج أو من اشتداد هذه حالة الربو، بماذا يظهر تظهر هذه المضاعفات؟
1: مضاعفات الربو قد تؤدي بالمريض إلى حدوث فشل في جهازه التنفسي، مما يتطلب إدخاله إلى عناية مركزة وإدخاله إلى تنفس اصطناعي أو شيء من هذا القبيل. مضاعفات المرض أيضا قد تؤدي إلى حدوث استرواح هوائي، ما يسمى علميا بالنيوموثوراكس، اللي هو استرواح الهوائي ممكن يحصل. المضادات ممكن يحصل انسدادات في مجاري الهواء عن طريق كثافة البلغم الموجود وعدم التخلص منه، ممكن يؤدي إلى ضمور وانكماش في فص من الرئة أو في جزء من الرئة أو في رئة بأكملها. هذه مضاعفات قد تحصل في مريض الربو الشعبي، لهذا ينبغي التنبه لها. وكما أسلفنا العلاج يبدأ من الوقاية من التعرض للأعراض، ثم تناول الأدوية الموصوفة في الأخت المسموح به، ثم استشارة الطبيب. أنا أتحدث أيضا عن جانب آخر، قد تظهر مضاعفات المرض على المريض أو تظهر أعراض أخرى مشابهة للمرض. يعني مريض الربو الشعبي ليس بريئا أن يصاب بمرض آخر، ليس بريئا أن يصاب بمرض ذات الرئة مثلا أو يصاب بمرض آخر. لا ينبغي أن نحسب أن مريض الربو الشعبي هو خلاص، يعني كل ما جاءه من أمراض تنفسية هي ناتجة عن الربو الشعبي الموجود لديه. هناك أعراض ليس لها علاقة بالربو الشعبي، يجب أن نتنبه لها ويجب أن نقي المريض من الإصابة بها.
0: جميل دكتور، في ختام الحلقة كلمة أخيرة نودها منك، لكن بما أنك تطرقت إلى المجال الأدبي واللغة، الآن أمامك الكاميرا وتفضل بكلمة أخيرة للمشاهدين، يحبذا لو تكون مليئة بالألفاظ اللغوية، وإن أحببت زدتها شعرا كما يقال.
1: فاجأتني يا أيمن بهذا السؤال، أنا يعني مهيئ نفسي للتكلم عن الربو الشعبي وعن أمراض الصدر وشيء من هذا القبيل.
0: الشيء بشيء
1: لكن نعم. لكن تفضل. لكن أحبتي في أهلي حضرموت في الداخل وفي الخارج، إنها لفرصة عظيمة جدا أن ألتقي عبر شاشتكم الفضية مع هذه الوجوه الطيبة. أتوجه في هذه اللحظات الكريمة وفي هذا الشهر الفضيل إلى المنان عز وجل أن يقي هذه البلد الطيب الذي كان له فضل كبير في نشر العلم ونشر الدين في مختلف أرجاء الأرض، الذي اتسم أهله بالطيبة والكرم والشهامة واتسموا بصفات عديدة، أن تعود أمجاد هذه الأمة وتعود لحضرموت اسمها اللامع، ويعود لها أناسها الطيبون عندما نعود لما كان عليه أجدادنا السابقون.
0: شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: يقال لا عطر بعد عروس.
1: نعم.
0: نعم. وأيضا أنا لا يوجد لدي أي كلمة بعدما قال الدكتور عبد القادر بايزيد كل الكلمات الجميلة ونثرها بحروفه ومعانيه البليغة. لا يوجد لدي أي كلمة إلا أن أستودعكم الله ودمتم في حفظه.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن جميع

وكن به مستعين. إن في الغيب عجايب كم نعم طي على المصايب، إن في الغيب عجايب كم نعم طي المصايب، وأخو التدبير خايب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم